بحث وزير الخارجية التركية أكرم فيدان مساء الجمعة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول تقييما عاما لمسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي السياق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تركز في مفاوضاتها على إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. وزارة الطاقة السورية تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وتعرض رؤيتها لإعادة بناء القطاع. شارك وفد من وزارة الطاقة السورية في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي. وقدم دياب خلال القمة عرضا حول رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة، مؤكدا أن المرونة والقدرة على الصمود تشكلان الأساس في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار في سوريا يتجه نحو المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية العالية وفق معايير تشمل الجدوى الاقتصادية وأمن الطاقة، لافتا إلى أن إعادة بناء القطاع مسألة مؤسسية واقتصادية تقوم على الوضوح والاستقرار والشفافية. كما شدد على أهمية موقع سوريا الجغرافي في تعزيز التعاون الإقليمي عبر مشاريع الربط والبنية التحتية وتجارة الطاقة، مؤكدا سعي بلاده إلى شراكات شفافة وطويلة الأمد. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام المخلوع، بينها قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة ونفذتها قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن نيوف تولى مناصب قيادية عدة بينها الخدمة في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 دبابات ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020. وأضافت أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وتواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط بتفجير أنقرة. نفذت الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية عملية أمنية مشتركة أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وبحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين جميعهم من أصول تركية ومدرجون على النشرة الحمراء للمطلوبين.

0: وقد شاركوا في أنشطة وهجمات إرهابية داخل تركيا. وأكدت التحقيقات ارتباط أحد العناصر ويدعى عمر دينيز دوندار بمنفذي تفجير محطة أنقرة الذي أسفر عن مقتل 100 شخصين وإصابة أكثر من 200. كما كشفت التحقيقات أن بعض المعتقلين تولوا مهام عسكرية وإعلامية ولوجستية ضمن ما يعرف بمكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الإعلام اللبناني: هناك تقدم العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا. أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الجمعة وجود تقدم في العلاقات بين لبنان وسوريا مع تطلع بيروت إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وقال مرقص خلال مؤتمر صحفي إن لبنان يسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا تقوم على مبدأ العلاقة بين الدول والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أن البديل المقترح يتمثل في تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان القائمة مع السعودية ومصر والأردن برئاسة رئيسي الحكومتين ومشاركة الوزراء المعنيين. وأشار مرقص إلى إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الربط الكهربائي والتنسيق في مجالات النقل والمعابر، إضافة إلى التحضير لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. تعاون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون. وقعت شركتان تركية وبريطانية اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام منخفض الكربون في بريطانيا باستخدام التكنولوجيا التركية ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الجمعة، جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير التجارة محمود غرجان وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة جيل موريس. وتتضمن الاتفاقية شراكة بين شركة فايرفلاي البريطانية وشركة ألتاجا إنرجي التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام محليا بتكاليف مناسبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي ونفذت حملة تفتيش في المنطقة قبل انسحابها. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة. وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ومخالفة للقانون الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة. نلقاكم على رأس السنة.

0: القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كليس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراق جي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركية أكان فيدان مساء الجمعة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول تقييما عاما لمسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تركز في مفاوضاتها على إنهاء الحرب على

مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. وزارة الطاقة السورية تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وتعرض رؤيتها لإعادة بناء القطاع. شارك وفد من وزارة الطاقة السورية في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي. وقدم دياب خلال القمة عرضا حول رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة، مؤكدا أن المرونة والقدرة على الصمود تشكلان الأساس في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار في سوريا يتجه نحو المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية العالية وفق معايير تشمل الجدوى الاقتصادية وأمن الطاقة، لافتا إلى أن إعادة بناء القطاع مسألة مؤسسية واقتصادية تقوم على الوضوح والاستقرار والشفافية. كما شدد على أهمية موقع سوريا الجغرافي في تعزيز التعاون الإقليمي عبر مشاريع الربط والبنية التحتية وتجارة الطاقة، مؤكدا سعي بلاده إلى شراكات شفافة وطويلة الأمد. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام المخلوع، بينها قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة ونفذتها قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن نيوف تولى مناصب قيادية عدة بينها الخدمة في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 دبابات ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020. وأضافت أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وتواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط بتفجير أنقرة. نفذت الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية عملية أمنية مشتركة أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وبحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين جميعهم من أصول تركية ومدرجون على النشرة الحمراء للمطلوبين، وقد شاركوا في أنشطة وهجمات إرهابية داخل تركيا. وأكدت التحقيقات ارتباط أحد العناصر ويدعى عمر دينيز دوندار بمنفذي تفجير محطة أنقرة الذي أسفر عن مقتل 100 شخصين وإصابة أكثر من 200. كما كشفت التحقيقات أن بعض المعتقلين تولوا مهام عسكرية وإعلامية ولوجستية ضمن ما يعرف بمكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي.

0: وزير الإعلام اللبناني، هناك تقدم العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا. أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الجمعة وجود تقدم في العلاقات بين لبنان وسوريا، مع تطلع بيروت إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وقال مرقص خلال مؤتمر صحفي إن لبنان يسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا تقوم على مبدأ العلاقة بين الدول والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أن البديل المقترح يتمثل في تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان القائمة مع السعودية ومصر والأردن برئاسة رئيسي الحكومتين ومشاركة الوزراء المعنيين. وأشار مرقص إلى إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الربط الكهربائي والتنسيق في مجالات النقل والمعابر، إضافة إلى التحضير لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. تعاون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون. وقعت شركتان تركية وبريطانية اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام منخفض الكربون في بريطانيا باستخدام التكنولوجيا التركية ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الجمعة، جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير التجارة محمود غرجان وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة جيل موريس. وتتضمن الاتفاقية شراكة بين شركة فايرفلاي البريطانية وشركة ألتاجا إنرجي التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام محليا بتكاليف مناسبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي ونفذت حملة تفتيش في المنطقة قبل انسحابها. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة. وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ومخالفة للقانون الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائما.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: هتعرف امتى امتى هتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: الليل فرح سحر وجمال والروح هناها في
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراقجي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركية أكان فيدان مساء الجمعة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول تقييما عاما لمسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تركز في مفاوضاتها على إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. وزارة الطاقة السورية تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وتعرض رؤيتها لإعادة بناء القطاع. شارك وفد من وزارة الطاقة السورية في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة

0: للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي. وقدم دياب خلال القمة عرضا حول رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة، مؤكدا أن المرونة والقدرة على الصمود تشكلان الأساس في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار في سوريا يتجه نحو المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية العالية وفق معايير تشمل الجدوى الاقتصادية وأمن الطاقة، لافتا إلى أن إعادة بناء القطاع مسألة مؤسسية واقتصادية تقوم على الوضوح والاستقرار والشفافية. كما شدد على أهمية موقع سوريا الجغرافي في تعزيز التعاون الإقليمي عبر مشاريع الربط والبنية التحتية وتجارة الطاقة، مؤكدا سعي بلاده إلى شراكات شفافة وطويلة الأمد. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام المخلوع، بينها قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة ونفذتها قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن نيوف تولى مناصب قيادية عدة بينها الخدمة في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 دبابات ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020. وأضافت أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وتواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط بتفجير أنقرة. نفذت الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية عملية أمنية مشتركة أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وبحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين جميعهم من أصول تركية ومدرجون على النشرة الحمراء للمطلوبين، وقد شاركوا في أنشطة وهجمات إرهابية داخل تركيا. وأكدت التحقيقات ارتباط أحد العناصر ويدعى عمر دينيز دوندار بمنفذي تفجير محطة أنقرة الذي أسفر عن مقتل 100 شخصين وإصابة أكثر من 200. كما كشفت التحقيقات أن بعض المعتقلين تولوا مهام عسكرية وإعلامية ولوجستية ضمن ما يعرف بمكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الإعلام اللبناني: هناك تقدم العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا. أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الجمعة وجود تقدم في العلاقات بين لبنان وسوريا مع تطلع بيروت إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وقال مرقس خلال مؤتمر صحفي إن لبنان يسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا تقوم على مبدأ العلاقة بين الدول والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أن البديل المقترح يتمثل في تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان القائمة مع السعودية ومصر والأردن برئاسة رئيسي الحكومتين ومشاركة الوزراء المعنيين. وأشار مرقس إلى إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الربط الكهربائي والتنسيق في مجالات النقل والمعابر، إضافة إلى التحضير لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. تعاون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون. وقعت شركتان تركية وبريطانية اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام منخفض الكربون في بريطانيا باستخدام التكنولوجيا التركية ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الجمعة، جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير التجارة محمود غرجان وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة جيل موريس. وتتضمن الاتفاقية شراكة بين شركة فايرفلاي البريطانية وشركة ألتاجا إنرجي التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام محليا بتكاليف مناسبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي ونفذت حملة تفتيش في المنطقة قبل انسحابها. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة. وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ومخالفة للقانون الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

مستمعين الأكارم، يمكنكم متابعة إذاعة صدى الفرات على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراق جي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركية أكان فيدان مساء الجمعة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول تقييما عاما لمسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تركز في مفاوضاتها على إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. وزارة الطاقة السورية تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وتعرض رؤيتها لإعادة بناء القطاع. شارك وفد من وزارة الطاقة السورية في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي. وقدم دياب خلال القمة عرضا حول رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة، مؤكدا أن المرونة والقدرة على الصمود تشكلان الأساس في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار في سوريا يتجه نحو المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية العالية وفق معايير تشمل الجدوى الاقتصادية وأمن الطاقة، لافتا إلى أن إعادة بناء القطاع مسألة مؤسسية واقتصادية تقوم على الوضوح والاستقرار والشفافية، كما شدد على

0: على أهمية موقع سوريا الجغرافي في تعزيز التعاون الإقليمي عبر مشاريع الربط والبنية التحتية وتجارة الطاقة، مؤكدا سعي بلاده إلى شراكات شفافة وطويلة الأمد. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام المخلوع، بينها قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة ونفذتها قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن نيوف تولى مناصب قيادية عدة بينها الخدمة في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 دبابات ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020. وأضافت أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وتواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط بتفجير أنقرة. نفذت الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية عملية أمنية مشتركة أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وبحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين جميعهم من أصول تركية ومدرجون على النشرة الحمراء للمطلوبين، وقد شاركوا في أنشطة وهجمات إرهابية داخل تركيا. وأكدت التحقيقات ارتباط أحد العناصر ويدعى عمر دينيز دوندار بمنفذي تفجير محطة أنقرة الذي أسفر عن مقتل 100 شخصين وإصابة أكثر من 200. كما كشفت التحقيقات أن بعض المعتقلين تولوا مهام عسكرية وإعلامية ولوجستية ضمن ما يعرف بمكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الإعلام اللبناني: هناك تقدم العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا. أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الجمعة وجود تقدم في العلاقات بين لبنان وسوريا مع تطلع بيروت إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وقال مرقص خلال مؤتمر صحفي إن لبنان يسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا تقوم على مبدأ العلاقة بين الدول والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أن البديل المقترح يتمثل في تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان القائمة مع السعودية ومصر والأردن برئاسة رئيسي الحكومتين ومشاركة الوزراء المعنيين. وأشار مرقص إلى إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الربط الكهربائي والتنسيق في مجالات النقل والمعابر، إضافة إلى التحضير لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. تعاون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون. وقعت شركتان تركية وبريطانية اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام منخفض الكربون في بريطانيا باستخدام التكنولوجيا التركية ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الجمعة، جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير التجارة محمود غرجان وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة جيل موريس. وتتضمن الاتفاقية شراكة بين شركة فايرفلاي البريطانية وشركة ألتاجا إنرجي التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام محليا بتكاليف مناسبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي ونفذت حملة تفتيش في المنطقة قبل انسحابها. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة. وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ومخالفة للقانون الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع احدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراق جي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركية أكان فيدان مساء الجمعة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول تقييما عاما لمسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تركز في مفاوضاتها على إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. وزارة الطاقة السورية تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وتعرض رؤيتها لإعادة بناء القطاع. شارك وفد من وزارة الطاقة السورية في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي. وقدم دياب خلال القمة عرضا حول رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة، مؤكدا أن المرونة والقدرة على الصمود تشكلان الأساس في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار في سوريا يتجه نحو المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية العالية وفق معايير تشمل الجدوى الاقتصادية وأمن الطاقة، لافتا إلى أن إعادة بناء القطاع مسألة مؤسسية واقتصادية تقوم على الوضوح والاستقرار والشفافية. كما شدد على أهمية موقع سوريا الجغرافي في تعزيز التعاون الإقليمي عبر مشاريع الربط والبنية التحتية وتجارة الطاقة، مؤكدا سعي بلاده إلى شراكات شفافة وطويلة الأمد. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام المخلوع، بينها قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة ونفذتها قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن نيوف تولى مناصب قيادية عدة بينها الخدمة في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 دبابات ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020. وأضافت أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وتواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط بتفجير أنقرة. نفذت الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية عملية أمنية مشتركة أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وبحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين جميعهم من أصول تركية ومدرجون على النشرة الحمراء للمطلوبين، وقد شاركوا في أنشطة وهجمات إرهابية داخل تركيا. وأكدت التحقيقات ارتباط أحد العناصر ويدعى عمر دينيز دوندار بمنفذي تفجير محطة أنقرة الذي أسفر عن مقتل 100 شخصين وإصابة أكثر من 200. كما كشفت التحقيقات أن بعض المعتقلين تولوا مهام عسكرية وإعلامية ولوجستية ضمن ما يعرف بمكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الإعلام اللبناني: هناك تقدم العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا. أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الجمعة وجود تقدم في العلاقات بين لبنان وسوريا مع تطلع بيروت إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وقال مرقص خلال مؤتمر صحفي إن لبنان يسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا تقوم على مبدأ العلاقة بين الدول والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أن البديل المقترح يتمثل في تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان القائمة مع السعودية ومصر والأردن برئاسة رئيسي الحكومتين ومشاركة الوزراء المعنيين. وأشار مرقص إلى إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الربط الكهربائي والتنسيق في مجالات النقل والمعابر، إضافة إلى التحضير لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. تعاون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون. وقعت شركتان تركية وبريطانية اتفاقية

0: لإنتاج وقود طيران مستدام منخفض الكربون في بريطانيا باستخدام التكنولوجيا التركية ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الجمعة، جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير التجارة محمود غرجان وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة جيل موريس. وتتضمن الاتفاقية شراكة بين شركة فايرفلاي البريطانية وشركة ألتاجا إنرجي التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام محليا بتكاليف مناسبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي ونفذت حملة تفتيش في المنطقة قبل انسحابها. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة. وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ومخالفة للقانون الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو:

جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه.

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا في مأولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما، فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي.

مستمعينا الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

ذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ودك

سعاد بحبل ودك واثق

فالمتيم ما تنس يا يوبي يا يوبي يا يوبي يا يوبي يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي

ادينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنا.

لنا سعاد انا يا سعاد بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كم تئن واجبتها هذا انين مفارق بالموت خاس قالت اما يشفيك قلت لها اللقاء قالت ازيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس قرأ السعاد بضد ما اقرأ انا اقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس

Thank you.

0: بنا رقم 7 بتكتب لكم مثلا غير ما بين بكره جديد انا
1: قلت الجاي غريب
0: كمان قرني تكرمالا
1: اي سهم

0: يروح ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر قلبي ايوه
1: اتذكر المطر
0: اتذكر

0: الله زي ولا عايزين.
1: الشعر من وحينا

0: 李银来，
1: 哎，薛罗明，哎，薛。

فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني فيه.

ودملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني

منك سوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع ظاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا بوكتم ما سرق على شرح اللفادي جودي يا بو

يبوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلاً

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محراب روحي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بجراك خالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليه عرض الخال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع

النواه وافاني الطبيب عيال واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد دهبي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا بابا.

يا عيني دهبي فكر بذكر الماضي يا نحنا بحبك

بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى، وشاهدا ووجهك يا شمس الضحى. يا بل الناس بالعالم

يابا للناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرق يا الحلوين اروح كل الليالي عيادين.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون جافي قالوا نسي حنيت قالوا ذا خبيت قالوا استحى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراقجي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركية أكان فيدان مساء الجمعة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول تقييما عاما لمسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تركز في مفاوضاتها على إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. وزارة الطاقة السورية تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وتعرض رؤيتها لإعادة بناء القطاع. شارك وفد من وزارة الطاقة السورية في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي. وقدم دياب خلال القمة عرضا حول رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة، مؤكدا أن المرونة والقدرة على الصمود تشكلان الأساس في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار في سوريا يتجه نحو المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية العالية وفق معايير تشمل الجدوى الاقتصادية وأمن الطاقة، لافتا إلى أن إعادة بناء القطاع مسألة مؤسسية واقتصادية تقوم على الوضوح والاستقرار والشفافية. كما شدد على أهمية موقع سوريا الجغرافي في تعزيز التعاون الإقليمي عبر مشاريع الربط والبنية التحتية وتجارة الطاقة، مؤكدا سعي بلاده إلى شراكات شفافة وطويلة الأمد. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام المخلوع، بينها قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة ونفذتها قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن نيوف تولى مناصب قيادية عدة بينها الخدمة في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 دبابات ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020. وأضافت أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وتواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق

متهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط بتفجير أنقرة. نفذت الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية عملية أمنية مشتركة أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وبحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين جميعهم من أصول تركية ومدرجون على النشرة الحمراء للمطلوبين، وقد شاركوا في أنشطة وهجمات إرهابية داخل تركيا. وأكدت التحقيقات ارتباط أحد العناصر ويدعى عمر دينيز دوندار بمنفذي تفجير محطة أنقرة الذي أسفر عن مقتل 100 شخصين وإصابة أكثر من 200. كما كشفت التحقيقات أن بعض المعتقلين تولوا مهام عسكرية وإعلامية ولوجستية ضمن ما يعرف بمكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الإعلام اللبناني: هناك تقدم العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا. أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الجمعة وجود تقدم في العلاقات بين لبنان وسوريا مع تطلع بيروت إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وقال مرقص خلال مؤتمر صحفي إن لبنان يسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا تقوم على مبدأ العلاقة بين الدول والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة طالبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أن البديل المقترح يتمثل في تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان القائمة مع السعودية ومصر والأردن برئاسة رئيسي الحكومتين ومشاركة الوزراء المعنيين. وأشار مرقص إلى إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الربط الكهربائي والتنسيق في مجالات النقل والمعابر، إضافة إلى التحضير لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. تعاون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون. وقعت شركتان تركية وبريطانية اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام منخفض الكربون في بريطانيا باستخدام التكنولوجيا التركية ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الجمعة، جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير التجارة محمود غرجان وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة جيل موريس. وتتضمن الاتفاقية شراكة بين شركة فايرفلاي البريطانية وشركة ألتاجا إنرجي التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام محليا بتكاليف مناسبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت
في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي.

0: ونفذت حملة تفتيش في المنطقة قبل انسحابها. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة. وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ومخالفة للقانون الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليسي: أخو العلم

حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب، عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا في مأولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل

كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت، أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع ترامب وقادة المنطقة تطورات إيران.

أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت اتصالا هاتفيا جماعيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة المنطقة لبحث التطورات المتعلقة بإيران ومسار المفاوضات الجارية معها. وشارك في الاتصال قادة من البحرين والإمارات وقطر ومصر والسعودية والأردن إلى جانب رئيس أركان الجيش الباكستاني وأعضاء من الإدارة الأمريكية. وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تدافع دائما عن حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية، معربا عن ارتياحه لوصول المسار التفاوضي مع إيران إلى مراحل متقدمة، وأوضح أن أي اتفاق محتمل مع طهران سيدعم استقرار المنطقة ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي، مؤكدا استعداد أنقرة لتقديم الدعم خلال مرحلة تنفيذ أي اتفاق مرتقب. كما شدد أردوغان على مواصلة جهود بلاده لترسيخ السلام في المنطقة، معربا عن تطلعه إلى مرحلة لا تشكل فيها دول المنطقة تهديدا لبعضها.

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تتفقد مراكز الاقتراع في الحسكة وعين العرب. تفقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أمس السبت

مراكز الاقتراع في محافظة الحسكة ضمن التحضيرات النهائية للعملية الانتخابية المقررة اليوم الأحد. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن وفدا برئاسة الدكتور أنس العبدة عقد لقاءات مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في الحسكة لمتابعة الترتيبات الخاصة بسير العملية الانتخابية. وأضاف أن اللجنة تفقدت مراكز الاقتراع وتأكدت من جاهزية الغرف السرية وتوافر المستلزمات اللوجستية، إلى جانب تأمين حضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية الانتخابات. وأشار نجمة إلى أن عضوي اللجنة عماد برق ومحمد ولي سيتوجهان إلى منطقة عين العرب بريف حلب لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من اكتمال الترتيبات اللوجستية والأمنية. وبيّن أن الاقتراع سيبدأ عند الساعة 8:00 صباح اليوم الأحد في الحسكة والقامشلي وعين العرب، ويستمر حتى 12:00 ليلا مع إمكانية التمديد لساعة إضافية، على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء التصويت وإعلان النتائج الأولية فور انتهاء الفرز. مؤسسة المياه السورية تدين الاعتداء على كوادرها في السويداء. أدان مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر الاعتداء الذي تعرضت له كوادر الشركة العامة للمياه في محافظة السويداء من مجموعات خارجة عن القانون، وما رافقه من أعمال ترهيب وتهديد للعاملين أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني. وأكد العمر أن استهداف العاملين في قطاع الخدمات الأساسية والمؤسسات الحكومية يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين اليومية واعتداء على استقرار المرافق العامة واستمرار الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها خدمات المياه المرتبطة بالأمن الإنساني والمعيشي. وأوضح أن كوادر المؤسسة الخدمية تواصل عملها لخدمة جميع المواطنين رغم الظروف الصعبة، مشددا على ضرورة توفير الحماية الكاملة لها ومنع تعرضها لأي أعمال ترهيب أو اعتداء. استمرار حركة العبور والشحن في المنافذ الحدودية السورية خلال عطلة عيد الأضحى. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية بشكل طبيعي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك عبر جميع المنافذ الحدودية في سوريا. وأكدت الهيئة في بيان صادر أمس السبت جاهزية كوادرها لمتابعة العمل وتقديم مختلف الخدمات خلال فترة العيد، بما يضمن انسيابية حركة العبور وتسهيل تنقل المسافرين وحركة الشحن التجاري. وأوضحت أن العمل سيستمر في المنافذ الحدودية دون توقف للحفاظ على انتظام الحركة التجارية وحركة المسافرين خلال عطلة العيد. كما أشارت الهيئة إلى تقديم جميع التسهيلات للمسافرين عبر تعزيز كفاءة الكوادر العاملة وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة العبور، بما يسهم في تحسين الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات.

0: اتصالات بالتعاون مع شركة اتصالات سوريا مشروع نقاط انترنت مجانية في عدد من المواقع الحيوية بمدينة حلب، بهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الانترنت وتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية في الأماكن العامة. ويأتي المشروع ضمن مبادرات مجتمعية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومحافظة حلب لتوفير خدمة انترنت مجانية ومستقرة في المواقع ذات الكثافة السكانية والحركة النشطة. وأوضح المهندس خالد إسماعيل من شركة اتصالات سوريا أن المشروع يتضمن تركيب 40 نقطة انترنت مجانية على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى منها 20 نقطة في مواقع حيوية بينها قلعة حلب وساحة سعد الله الجابري وجامعة حلب، وأشار إلى أن كل نقطة قادرة على خدمة ما بين 500 إلى 600 مستخدم ضمن مساحة تغطية تصل إلى نحو 500 متر مربع. ترامب يعلن استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس السبت استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران، مؤكدا قرب الإعلان عن تفاصيله النهائية. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن الاتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز إلى جانب بنود أخرى لم يكشف عنها، مشيرا إلى أن المناقشات النهائية ما تزال جارية بين الولايات المتحدة وإيران وعدد من دول الشرق الأوسط. وأضاف أنه أجرى اتصالات وصفها بالإيجابية مع قادة تركيا ومصر وقطر والإمارات والبحرين والأردن، إضافة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، كما تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتأتي هذه التطورات وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع استمرار الخلافات حول اليورانيوم المخصب وآليات التنفيذ النهائية. اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة. أعلنت وزارة الأوقاف السورية اكتمال وصول جميع الرحلات الجوية الخاصة بالحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية بعد وصول آخر الرحلات القادمة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الحلاق أمس السبت أن عملية نقل الحجاج جرت ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة خلال الأيام الماضية. وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى متابعة الوزارة مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية ميدانيا منذ انطلاق أولى الرحلات. كما لفت إلى أن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أجرى جولات على فنادق إقامة الحجاج السوريين في مكة المكرمة للاطلاع على مستوى الخدمات والتأكد من جاهزية فرق العمل والرعاية المقدمة لضيوف الرحمن. نسأل الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتقبل منهم، وندعو الله لنا ولمن يريد أن نكون في موقفهم في الموسم القادم، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

راديو صدى الفرات، تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع ترامب وقادة المنطقة تطورات إيران. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت اتصالا هاتفيا جماعيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة المنطقة لبحث التطورات المتعلقة بإيران ومسار المفاوضات الجارية معها. وشارك في الاتصال قادة من البحرين والإمارات وقطر ومصر والسعودية والأردن، إلى جانب رئيس أركان الجيش الباكستاني وأعضاء من الإدارة الأمريكية. وأكد أردوغان خلال

الاتصال أن تركيا تدافع دائما عن حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية، معربا عن ارتياحه لوصول المسار التفاوضي مع إيران إلى مراحل متقدمة، وأوضح أن أي اتفاق محتمل مع طهران سيدعم استقرار المنطقة ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي، مؤكدا استعداد أنقرة لتقديم الدعم خلال مرحلة تنفيذ أي اتفاق مرتقب. كما شدد أردوغان على مواصلة جهود بلاده لترسيخ السلام في المنطقة، معربا عن تطلعه إلى مرحلة لا تشكل فيها دول المنطقة تهديدا لبعضها. اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تتفقد مراكز الاقتراع في الحسكة وعين العرب. تفقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أمس السبت مراكز الاقتراع في محافظة الحسكة ضمن التحضيرات النهائية للعملية الانتخابية المقررة اليوم الأحد. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن وفدا برئاسة الدكتور أنس العبدة عقد لقاءات مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في الحسكة لمتابعة الترتيبات الخاصة بسير العملية الانتخابية. وأضاف أن اللجنة تفقدت مراكز الاقتراع وتأكدت من جاهزية الغرف السرية وتوافر المستلزمات اللوجستية، إلى جانب تأمين حضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية الانتخابات. وأشار نجمة إلى أن عضوي اللجنة عماد برق ومحمد ولي سيتوجهان إلى منطقة عين العرب بريف حلب لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من اكتمال الترتيبات اللوجستية والأمنية. وبيّن أن الاقتراع سيبدأ عند الساعة 8:00 صباح اليوم الأحد في الحسكة والقامشلي وعين العرب، ويستمر حتى 12:00 ليلا، مع إمكانية التمديد لساعة إضافية، على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء التصويت وإعلان النتائج الأولية فور انتهاء الفرز. مؤسسة المياه السورية تدين الاعتداء على كوادرها في السويداء. أدان مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر الاعتداء الذي تعرضت له كوادر الشركة العامة للمياه في محافظة السويداء من مجموعات خارجة عن القانون، وما رافقه من أعمال ترهيب وتهديد للعاملين أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني. وأكد العمر أن استهداف العاملين في قطاع الخدمات الأساسية والمؤسسات الحكومية يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين اليومية، واعتداء على استقرار المرافق العامة واستمرار الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها خدمات المياه المرتبطة بالأمن الإنساني والمعيشي. وأوضح أن كوادر المؤسسة الخدمية تواصل عملها لخدمة جميع المواطنين رغم الظروف الصعبة، مشددا على ضرورة توفير الحماية الكاملة لها ومنع تعرضها لأي أعمال ترهيب أو اعتداء. استمرار حركة العبور والشحن في المنافذ الحدودية السورية خلال عطلة عيد الأضحى. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية بشكل طبيعي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك عبر جميع المنافذ الحدودية في سوريا. وأكدت الهيئة في بيان صادر أمس السبت جاهزية كوادرها لمتابعة العمل وتقديم مختلف الخدمات خلال فترة العيد، بما يضمن انسيابية حركة العبور وتسهيل تنقل المسافرين وحركة الشحن التجاري. وأوضحت أن العمل سيستمر في المنافذ الحدودية دون توقف للحفاظ على انتظام الحركة التجارية وحركة المسافرين خلال عطلة العيد. كما أشارت الهيئة إلى تقديم جميع التسهيلات للمسافرين عبر تعزيز كفاءة الكوادر العاملة وتبسيط الإجراءات

والتنسيق مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة العبور، بما يسهم في تحسين الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات. إطلاق مشروع إنترنت مجاني في شوارع حلب. أطلقت الشركة السورية للاتصالات بالتعاون مع شركة اتصالات سوريا مشروع نقاط إنترنت مجانية في عدد من المواقع الحيوية بمدينة حلب، بهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الإنترنت وتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية في الأماكن العامة. ويأتي المشروع ضمن مبادرات مجتمعية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومحافظة حلب لتوفير خدمة إنترنت مجانية ومستقرة في المواقع ذات الكثافة السكانية والحركة النشطة. وأوضح المهندس خالد إسماعيل من شركة اتصالات سوريا أن المشروع يتضمن تركيب 40 نقطة إنترنت مجانية على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى منها 20 نقطة في مواقع حيوية بينها قلعة حلب وساحة سعد الله الجابري وجامعة حلب. وأشار إلى أن كل نقطة قادرة على خدمة ما بين 500 إلى 600 مستخدم ضمن مساحة تغطية تصل إلى نحو 500 متر مربع. ترامب يعلن استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس السبت استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران، مؤكدا قرب الإعلان عن تفاصيله النهائية. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن الاتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز إلى جانب بنود أخرى لم يكشف عنها، مشيرا إلى أن المناقشات النهائية ما تزال جارية بين الولايات المتحدة وإيران وعدد من دول الشرق الأوسط. وأضاف أنه أجرى اتصالات وصفها بالإيجابية مع قادة تركيا ومصر وقطر والإمارات والبحرين والأردن، إضافة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، كما تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتأتي هذه التطورات وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع استمرار الخلافات حول اليورانيوم المخصب وآليات التنفيذ النهائية. اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة. أعلنت وزارة الأوقاف السورية اكتمال وصول جميع الرحلات الجوية الخاصة بالحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية بعد وصول آخر الرحلات القادمة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الحلاق أمس السبت أن عملية نقل الحجاج جرت ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة خلال الأيام الماضية. وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى متابعة الوزارة مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية ميدانيا منذ انطلاق أولى الرحلات. كما لفت إلى أن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أجرى جولات على فنادق إقامة الحجاج السوريين في مكة المكرمة للاطلاع على مستوى الخدمات والتأكد من جاهزية فرق العمل والرعاية المقدمة لضيوف الرحمن. نسأل الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتقبل منهم، وندعو الله لنا ولمن يريد أن نكون في موقفهم في الموسم القادم، إنه سميع مجيب.
مستمعينا الأعزاء قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم.

0: بكم هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع ترامب وقادة المنطقة تطورات إيران. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت اتصالا هاتفيا جماعيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة المنطقة لبحث التطورات المتعلقة بإيران ومسار المفاوضات الجارية معها. وشارك في الاتصال قادة من البحرين والإمارات وقطر ومصر والسعودية والأردن، إلى جانب رئيس أركان الجيش الباكستاني وأعضاء من الإدارة الأمريكية. وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تدافع دائما عن حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية، معربا عن ارتياحه لوصول المسار التفاوضي مع إيران إلى مراحل متقدمة. وأوضح أن أي اتفاق محتمل مع طهران سيدعم استقرار المنطقة ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي، مؤكدا استعداد أنقرة لتقديم الدعم خلال مرحلة تنفيذ أي اتفاق مرتقب. كما شدد أردوغان على مواصلة جهود بلاده لترسيخ السلام في المنطقة، معربا عن تطلعه

إلى مرحلة لا تشكل فيها دول المنطقة تهديدا لبعضها. اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تتفقد مراكز الاقتراع في الحسكة وعين العرب. تفقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أمس السبت مراكز الاقتراع في محافظة الحسكة ضمن التحضيرات النهائية للعملية الانتخابية المقررة اليوم الأحد. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن وفدا برئاسة الدكتور أنس العبدة عقد لقاءات مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في الحسكة لمتابعة الترتيبات الخاصة بسير العملية الانتخابية. وأضاف أن اللجنة تفقدت مراكز الاقتراع وتأكدت من جاهزية الغرف السرية وتوافر المستلزمات اللوجستية إلى جانب تأمين حضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية الانتخابات. وأشار نجمة إلى أن عضوي اللجنة عماد برق ومحمد ولي سيتوجهان إلى منطقة عين العرب بريف حلب لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من اكتمال الترتيبات اللوجستية والأمنية. وبيّن أن الاقتراع سيبدأ عند الساعة 8:00 صباح اليوم الأحد في الحسكة والقامشلي وعين العرب، ويستمر حتى 12:00 ليلا مع إمكانية التمديد لساعة إضافية على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء التصويت وإعلان النتائج الأولية فور انتهاء الفرز. مؤسسة المياه السورية تدين الاعتداء على كوادرها في السويداء. أدان مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر الاعتداء الذي تعرضت له كوادر الشركة العامة للمياه في محافظة السويداء من مجموعات خارجة عن القانون، وما رافقه من أعمال ترهيب وتهديد للعاملين أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني. وأكد العمر أن استهداف العاملين في قطاع الخدمات الأساسية والمؤسسات الحكومية يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين اليومية واعتداء على استقرار المرافق العامة واستمرار الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها خدمات المياه المرتبطة بالأمن الإنساني والمعيشي. وأوضح أن كوادر المؤسسة الخدمية تواصل عملها لخدمة جميع المواطنين رغم الظروف الصعبة، مشددا على ضرورة توفير الحماية الكاملة لها ومنع تعرضها لأي أعمال ترهيب أو اعتداء. استمرار حركة العبور والشحن في المنافذ الحدودية السورية خلال عطلة عيد الأضحى. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية بشكل طبيعي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك عبر جميع المنافذ الحدودية في سوريا. وأكدت الهيئة في بيان صادر أمس السبت جاهزية كوادرها لمتابعة العمل وتقديم مختلف الخدمات خلال فترة العيد، بما يضمن انسيابية حركة العبور وتسهيل تنقل المسافرين وحركة الشحن التجاري. وأوضحت أن العمل سيستمر في المنافذ الحدودية دون توقف للحفاظ على انتظام الحركة التجارية وحركة المسافرين خلال عطلة العيد. كما أشارت الهيئة إلى تقديم جميع التسهيلات للمسافرين عبر تعزيز كفاءة الكوادر العاملة وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة العبور، بما يسهم في تحسين الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات. إطلاق مشروع إنترنت مجاني في شوارع حلب. أطلقت الشركة السورية للاتصالات بالتعاون مع شركة اتصالات سوريا مشروع نقاط إنترنت مجانية

0: عدد من المواقع الحيوية بمدينة حلب بهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الإنترنت وتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية في الأماكن العامة. ويأتي المشروع ضمن مبادرات مجتمعية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومحافظة حلب لتوفير خدمة إنترنت مجانية ومستقرة في المواقع ذات الكثافة السكانية والحركة النشطة. وأوضح المهندس خالد إسماعيل من شركة اتصالات سوريا أن المشروع يتضمن تركيب 40 نقطة إنترنت مجانية على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى منها 20 نقطة في مواقع حيوية بينها قلعة حلب وساحة سعد الله الجابري وجامعة حلب. وأشار إلى أن كل نقطة قادرة على خدمة ما بين 500 إلى 600 مستخدم ضمن مساحة تغطية تصل إلى نحو 500 متر مربع. ترامب يعلن استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس السبت استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران، مؤكدا قرب الإعلان عن تفاصيله النهائية. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن الاتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز إلى جانب بنود أخرى لم يكشف عنها، مشيرا إلى أن المناقشات النهائية ما تزال جارية بين الولايات المتحدة وإيران وعدد من دول الشرق الأوسط. وأضاف أنه أجرى اتصالات وصفها بالإيجابية مع قادة تركيا ومصر وقطر والإمارات والبحرين والأردن، إضافة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، كما تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتأتي هذه التطورات وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع استمرار الخلافات حول اليورانيوم المخصب وآليات التنفيذ النهائية. اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة. أعلنت وزارة الأوقاف السورية اكتمال وصول جميع الرحلات الجوية الخاصة بالحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية بعد وصول آخر الرحلات القادمة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الحلاق أمس السبت أن عملية نقل الحجاج جرت ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة خلال الأيام الماضية. وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى متابعة الوزارة مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية ميدانيا منذ انطلاق أولى الرحلات. كما لفت إلى أن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أجرى جولات على فنادق إقامة الحجاج السوريين في مكة المكرمة للاطلاع على مستوى الخدمات والتأكد من جاهزية فرق العمل والرعاية المقدمة لضيوف الرحمن. نسأل الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتقبل منهم، وندعو الله لنا ولمن يريد أن نكون في موقفهم في الموسم القادم، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالبا بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصا دون سن 65 عاما، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة.

الدماغ يبدأ الشيخوخة مبكرا. تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جدا من الحياة. فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقا مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطا مباشرا بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءا أساسيا من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة

صحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضا عوامل أقل وضوحا مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ، وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم. فالمشي اليومي مثلا يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية، إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية، إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاما أن تناول 2000 وحدة دولية يوميا من فيتامين دال ساعد في الحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلا الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة مع الارتفاع المتوقع عالميا في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية،
ولكن الباحثين شددوا

على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم: كيف يأكل، وكيف ينام، وكيف يتحرك، وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا: العقل السليم في الجسم السليم. فلنحافظ على صحة أجسامنا، ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع ترامب وقادة المنطقة تطورات إيران. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت اتصالا هاتفيا جماعيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة المنطقة لبحث التطورات المتعلقة بإيران ومسار المفاوضات الجارية معها. وشارك في الاتصال قادة من البحرين والإمارات وقطر ومصر والسعودية والأردن، إلى جانب رئيس أركان الجيش الباكستاني وأعضاء من الإدارة الأمريكية. وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تدافع دائما عن حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية، معربا عن ارتياحه لوصول المسار التفاوضي مع إيران إلى مراحل متقدمة. وأوضح أن أي اتفاق محتمل مع طهران سيدعم استقرار المنطقة ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي، مؤكدا استعداد أنقرة لتقديم الدعم خلال مرحلة تنفيذ أي اتفاق مرتقب. كما شدد أردوغان على مواصلة جهود بلاده لترسيخ السلام في المنطقة، معربا عن تطلعه إلى مرحلة لا تشكل فيها دول المنطقة تهديدا لبعضها. اللجنة العليا للانتخابات

مجلس الشعب السوري تتفقد مراكز الاقتراع في الحسكة وعين العرب. تفقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أمس السبت مراكز الاقتراع في محافظة الحسكة ضمن التحضيرات النهائية للعملية الانتخابية المقررة اليوم الأحد. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن وفدا برئاسة الدكتور أنس العبدة عقد لقاءات مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في الحسكة لمتابعة الترتيبات الخاصة بسير العملية الانتخابية. وأضاف فأن اللجنة تفقدت مراكز الاقتراع وتأكدت من جاهزية الغرف السرية وتوافر المستلزمات اللوجستية إلى جانب تأمين حضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية الانتخابات. وأشار نجمة إلى أن عضوي اللجنة عماد برق ومحمد ولي سيتوجهان إلى منطقة عين العرب بريف حلب لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من اكتمال الترتيبات اللوجستية والأمنية. وبيّن أن الاقتراع سيبدأ عند الساعة 8 صباح اليوم الأحد في الحسكة والقامشلي وعين العرب ويستمر حتى 12 ليلا مع إمكانية التمديد لساعة إضافية على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء التصويت وإعلان النتائج الأولية فور انتهاء الفرز. مؤسسة المياه السورية تدين الاعتداء على كوادرها في السويداء. أدان مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر الاعتداء الذي تعرضت له كوادر الشركة العامة للمياه في محافظة السويداء من مجموعات خارجة عن القانون وما رافقه من أعمال ترهيب وتهديد للعاملين أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني. وأكد العمر أن استهداف العاملين في قطاع الخدمات الأساسية والمؤسسات الحكومية يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين اليومية واعتداء على استقرار المرافق العامة واستمرار الخدمات الحيوية وفي مقدمتها خدمات المياه المرتبطة بالأمن الإنساني والمعيشي. وأوضح أن كوادر المؤسسة الخدمية تواصل عملها لخدمة جميع المواطنين رغم الظروف الصعبة مشددا على ضرورة توفير الحماية الكاملة لها ومنع تعرضها لأي أعمال ترهيب أو اعتداء. استمرار حركة العبور والشحن في المنافذ الحدودية السورية خلال عطلة عيد الأضحى. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية بشكل طبيعي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك عبر جميع المنافذ الحدودية في سوريا. وأكدت الهيئة في بيان صادر أمس السبت جاهزية كوادرها لمتابعة العمل وتقديم مختلف الخدمات خلال فترة العيد بما يضمن انسيابية حركة العبور وتسهيل تنقل المسافرين وحركة الشحن التجاري. وأوضحت أن العمل سيستمر في المنافذ الحدودية دون توقف للحفاظ على انتظام الحركة التجارية وحركة المسافرين خلال عطلة العيد. كما أشارت الهيئة إلى تقديم جميع التسهيلات للمسافرين عبر تعزيز كفاءة الكوادر العاملة وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة العبور بما يسهم في تحسين الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات. إطلاق مشروع إنترنت مجاني في شوارع حلب. أطلقت الشركة السورية للاتصالات بالتعاون مع شركة اتصالات سوريا مشروع نقاط إنترنت مجانية في عدد من المواقع الحيوية بمدينة حلب بهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الإنترنت وتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية في الأماكن العامة. ويأتي المشروع ضمن مبادرات مجتمعية بالتنسيق

0: التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومحافظة حلب لتوفير خدمة إنترنت مجانية ومستقرة في المواقع ذات الكثافة السكانية والحركة النشطة. وأوضح المهندس خالد إسماعيل من شركة اتصالات سوريا أن المشروع يتضمن تركيب 40 نقطة إنترنت مجانية على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى منها 20 نقطة في مواقع حيوية بينها قلعة حلب وساحة سعد الله الجابري وجامعة حلب. وأشار إلى أن كل نقطة قادرة على خدمة ما بين 500 إلى 600 مستخدم ضمن مساحة تغطية تصل إلى نحو 500 متر مربع. ترامب يعلن استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس السبت استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران، مؤكدا قرب الإعلان عن تفاصيله النهائية. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن الاتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز إلى جانب بنود أخرى لم يكشف عنها، مشيرا إلى أن المناقشات النهائية ما تزال جارية بين الولايات المتحدة وإيران وعدد من دول الشرق الأوسط. وأضاف أنه أجرى اتصالات وصفها بالإيجابية مع قادة تركيا ومصر وقطر والإمارات والبحرين والأردن، إضافة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، كما تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتأتي هذه التطورات وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع استمرار الخلافات حول اليورانيوم المخصب وآليات التنفيذ النهائية. اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة. أعلنت وزارة الأوقاف السورية اكتمال وصول جميع الرحلات الجوية الخاصة بالحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية بعد وصول آخر الرحلات القادمة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الحلاق أمس السبت أن عملية نقل الحجاج جرت ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة خلال الأيام الماضية. وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى متابعة الوزارة مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية ميدانيا منذ انطلاق أولى الرحلات. كما لفت إلى أن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أجرى جولات على فنادق إقامة الحجاج السوريين في مكة المكرمة للاطلاع على مستوى الخدمات والتأكد من جاهزية فرق العمل والرعاية المقدمة لضيوف الرحمن. نسأل الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتقبل منهم، وندعو الله لنا ولمن يريد أن نكون في موقفهم في الموسم القادم، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه باشاك شهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور.

شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن باشاكشهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط أكمل أنطاليسبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجالسبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزاسبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج غلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم خسارته أمام باشاكشهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وطرابزونسبور ثالثا ب69 نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب وأستون فيلا يحسم الأبطال وأوستهام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا، كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير. وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية، كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل هدف وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولين بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيف كولين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولين عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدف وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي. وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض، وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية. أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة. ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب. سينر بطلا لروما

وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 من أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع ترامب وقادة المنطقة تطورات إيران. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت اتصالا هاتفيا جماعيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة المنطقة لبحث التطورات المتعلقة بإيران ومسار المفاوضات الجارية معها. وشارك في الاتصال قادة من البحرين والإمارات وقطر ومصر والسعودية والأردن، إلى جانب رئيس أركان الجيش الباكستاني وأعضاء من الإدارة الأمريكية. وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تدافع دائما عن حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية، معربا عن ارتياحه لوصول المسار التفاوضي مع إيران إلى مراحل متقدمة. وأوضح أن أي اتفاق محتمل مع طهران سيدعم استقرار المنطقة ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي، مؤكدا استعداد أنقرة لتقديم الدعم خلال مرحلة تنفيذ أي اتفاق مرتقب. كما شدد أردوغان على مواصلة جهود بلاده لترسيخ السلام في المنطقة، معربا عن تطلعه إلى مرحلة لا تشكل فيها دول المنطقة تهديدا لبعضها. اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تتفقد مراكز الاقتراع في الحسكة وعين العرب. تفقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أمس السبت مراكز الاقتراع في محافظة الحسكة ضمن التحضيرات النهائية للعملية الانتخابية المقررة اليوم الأحد. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن وفدا برئاسة الدكتور أنس العبدة عقد لقاءات مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في الحسكة لمتابعة الترتيبات الخاصة بسير العملية الانتخابية. وأضاف أن اللجنة تفقدت مراكز الاقتراع وتأكدت من جاهزية الغرف السرية وتوافر المستلزمات اللوجستية، إلى جانب تأمين حضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية الانتخابات. وأشار نجمة إلى أن عضوي اللجنة عماد برق ومحمد ولي سيتوجهان إلى منطقة عين العرب بريف حلب لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من اكتمال الترتيبات اللوجستية والأمنية. وبين أن الاقتراع سيبدأ عند الساعة 8:00.

صباح اليوم الأحد في الحسكة والقامشلي وعين العرب، ويستمر حتى 12 ليلا مع إمكانية التمديد لساعة إضافية على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء التصويت وإعلان النتائج الأولية فور انتهاء الفرز. مؤسسة المياه السورية تدين الاعتداء على كوادرها في السويداء. أدان مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر الاعتداء الذي تعرضت له كوادر الشركة العامة للمياه في محافظة السويداء من مجموعات خارجة عن القانون، وما رافقه من أعمال ترهيب وتهديد للعاملين أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني. وأكد العمر أن استهداف العاملين في قطاع الخدمات الأساسية والمؤسسات الحكومية يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين اليومية واعتداء على استقرار المرافق العامة واستمرار الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها خدمات المياه المرتبطة بالأمن الإنساني والمعيشي. وأوضح أن كوادر المؤسسة الخدمية تواصل عملها لخدمة جميع المواطنين رغم الظروف الصعبة، مشددا على ضرورة توفير الحماية الكاملة لها ومنع تعرضها لأي أعمال ترهيب أو اعتداء. استمرار حركة العبور والشحن في المنافذ الحدودية السورية خلال عطلة عيد الأضحى. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية بشكل طبيعي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك عبر جميع المنافذ الحدودية في سوريا. وأكدت الهيئة في بيان صادر أمس السبت جاهزية كوادرها لمتابعة العمل وتقديم مختلف الخدمات خلال فترة العيد، بما يضمن انسيابية حركة العبور وتسهيل تنقل المسافرين وحركة الشحن التجاري. وأوضحت أن العمل سيستمر في المنافذ الحدودية دون توقف للحفاظ على انتظام الحركة التجارية وحركة المسافرين خلال عطلة العيد. كما أشارت الهيئة إلى تقديم جميع التسهيلات للمسافرين عبر تعزيز كفاءة الكوادر العاملة وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة العبور، بما يسهم في تحسين الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات. إطلاق مشروع إنترنت مجاني في شوارع حلب. أطلقت الشركة السورية للاتصالات بالتعاون مع شركة اتصالات سوريا مشروع نقاط إنترنت مجانية في عدد من المواقع الحيوية بمدينة حلب، بهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الإنترنت وتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية في الأماكن العامة. ويأتي المشروع ضمن مبادرات مجتمعية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومحافظة حلب لتوفير خدمة إنترنت مجانية ومستقرة في المواقع ذات الكثافة السكانية والحركة النشطة. وأوضح المهندس خالد إسماعيل من شركة اتصالات سوريا أن المشروع يتضمن تركيب 40 نقطة إنترنت مجانية على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى منها 20 نقطة في مواقع حيوية بينها قلعة حلب وساحة سعد الله الجابري وجامعة حلب. وأشار إلى أن كل نقطة قادرة على خدمة ما بين 500 إلى 600 مستخدم ضمن مساحة تغطية تصل إلى نحو 500 متر مربع. ترامب يعلن استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس السبت استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران، مؤكدا قرب الإعلان عن تفاصيله النهائية. وقال ترامب في منشور عبر

0: عبر منصة تروث سوشيال إن الاتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز إلى جانب بنود أخرى لم يكشف عنها، مشيرا إلى أن المناقشات النهائية ما تزال جارية بين الولايات المتحدة وإيران وعدد من دول الشرق الأوسط. وأضاف أنه أجرى اتصالات وصفها بالإيجابية مع قادة تركيا ومصر وقطر والإمارات والبحرين والأردن، إضافة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، كما تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتأتي هذه التطورات وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع استمرار الخلافات حول اليورانيوم المخصب وآليات التنفيذ النهائية. اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة. أعلنت وزارة الأوقاف السورية اكتمال وصول جميع الرحلات الجوية الخاصة بالحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، بعد وصول آخر الرحلات القادمة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الحلاق أمس السبت أن عملية نقل الحجاج جرت ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة خلال الأيام الماضية. وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى متابعة الوزارة مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية ميدانيا منذ انطلاق أولى الرحلات. كما لفت إلى أن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أجرى جولات على فنادق إقامة الحجاج السوريين في مكة المكرمة للاطلاع على مستوى الخدمات والتأكد من جاهزية فرق العمل والرعاية المقدمة لضيوف الرحمن. نسأل الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتقبل منهم، وندعو الله لنا ولمن يريد أن نكون في موقفهم في الموسم القادم، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي برئاسة النائب من حزب العدالة والتنمية عن ولاية شانلي أورفا عبد الرحيم دوسق الخميس 21

20 من أيار زيارة إلى محافظة حلب السورية بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين الجانبين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شال أورفا جنوبية تركيا، من بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد دوغان يتيم، ورئيس فرع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين موسياد صالح ديميركول، ورئيس مجلس إدارة بورصة شال أورفا التجارية محمد قايا، إضافة إلى نواب ولاة وقائمي مقام وممثلين عن مؤسسات مختلفة. وقال دوسق في تصريح لوكالة الأناضول إن الروابط التجارية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف السنين، ولفت إلى أن مدينة حلب تحمل أهمية خاصة بالنسبة لتركيا. وأضاف دوسق: حلب عزيزة علينا، وهي شقيقتنا وجارتنا، وقد جئنا من أورفا بوفد قوي ومهم لتعزيز الروابط التاريخية والتواصل فيما بيننا. وأشار إلى أن الوفد عقد لقاءات مثمرة مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب بهدف إعادة العلاقات الأخوية بين الشعبين إلى مستويات أكثر تقدماً.

وأوضح دوسق أن سوريا شهدت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية معاناة كبيرة بسبب الحرب، ما أدى إلى دمار واسع في المدن، وأن تركيا فتحت أبوابها للسوريين خلال تلك الفترة واستضافتهم كإخوة، وشدد على أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا عبر جميع مؤسساتها من أجل إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. ولفت دوسق إلى العمل على مشاريع مشتركة تشمل إنشاء مناطق صناعية منظمة وتطوير التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة. وأردف أن الوفد يعتزم دعوة رجال الأعمال السوريين وممثلي القطاعات المهنية لزيارة شالي أورفا والاطلاع على بنيتها الصناعية والتجارية بهدف بناء شراكات اقتصادية مماثلة داخل سوريا. وكان الوفد التركي قد زار الأربعاء محافظة الرقة، حيث التقى محافظ المدينة عبد الرحمن سلامة وبحث معه إعادة تنشيط التجارة بين شالي أورفا وسوريا وتعزيز الحركة الاقتصادية على الحدود. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو صدى الفرات.
1: مش فارق مين عليا ولا فارق مين معايا ولا فارق مين سابقني ولا فارق مين اللي ورايا كان صاحب

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع ترامب وقادة المنطقة تطورات إيران. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت اتصالا هاتفيا جماعيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة المنطقة لبحث التطورات المتعلقة بإيران ومسار المفاوضات الجارية معها. وشارك في الاتصال قادة من البحرين والإمارات وقطر ومصر والسعودية والأردن، إلى جانب رئيس أركان الجيش الباكستاني وأعضاء من الإدارة الأمريكية. وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تدافع دائما عن حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية، معربا عن ارتياحه لوصول المسار التفاوضي مع إيران إلى مراحل متقدمة. وأوضح أن أي اتفاق محتمل مع طهران سيدعم استقرار المنطقة ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي، مؤكدا استعداد أنقرة لتقديم الدعم خلال مرحلة تنفيذ أي اتفاق مرتقب. كما شدد أردوغان على مواصلة جهود بلاده لترسيخ السلام في المنطقة، معربا عن تطلعه إلى مرحلة لا تشكل فيها دول المنطقة تهديدا لبعضها. اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تتفقد مراكز الاقتراع في الحسكة وعين العرب. تفقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أمس السبت مراكز الاقتراع في محافظة الحسكة ضمن التحضيرات النهائية للعملية الانتخابية المقررة اليوم الأحد. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن وفدا برئاسة الدكتور أنس العبدة عقد لقاءات مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في الحسكة لمتابعة الترتيبات الخاصة بسير العملية الانتخابية. وأضاف فأن اللجنة تفقدت مراكز الاقتراع وتأكدت من جاهزية الغرف السرية وتوافر المستلزمات اللوجستية، إلى جانب تأمين حضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية الانتخابات. وأشار نجمة إلى أن عضوي اللجنة عماد برق ومحمد ولي سيتوجهان إلى منطقة عين العرب بريف حلب لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من اكتمال الترتيب اللوجستية والأمنية. وبيّن أن الاقتراع سيبدأ عند الساعة 8:00 صباح اليوم الأحد في الحسكة والقامشلي وعين العرب، ويستمر حتى 12:00 ليلا مع إمكانية التمديد لساعة إضافية، على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء التصويت وإعلان النتائج الأولية فور انتهاء الفرز. مؤسسة المياه السورية تدين الاعتداء على كوادرها في السويداء. أدان مدير عام المؤسسة العامة

0: لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر. الاعتداء الذي تعرضت له كوادر الشركة العامة للمياه في محافظة السويداء من مجموعات خارجة عن القانون وما رافقه من أعمال ترهيب وتهديد للعاملين أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني. وأكد العمر أن استهداف العاملين في قطاع الخدمات الأساسية والمؤسسات الحكومية يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين اليومية واعتداء على استقرار المرافق العامة واستمرار الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها خدمات المياه المرتبطة بالأمن الإنساني والمعيشي. وأوضح أن كوادر المؤسسة الخدمية تواصل عملها لخدمة جميع المواطنين رغم الظروف الصعبة، مشددا على ضرورة توفير الحماية الكاملة لها ومنع تعرضها لأي أعمال ترهيب أو اعتداء. استمرار حركة العبور والشحن في المنافذ الحدودية السورية خلال عطلة عيد الأضحى. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية بشكل طبيعي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك عبر جميع المنافذ الحدودية في سوريا. وأكدت الهيئة في بيان صادر أمس السبت جاهزية كوادرها لمتابعة العمل وتقديم مختلف الخدمات خلال فترة العيد، بما يضمن انسيابية حركة العبور وتسهيل تنقل المسافرين وحركة الشحن التجاري. وأوضحت أن العمل سيستمر في المنافذ الحدودية دون توقف للحفاظ على انتظام الحركة التجارية وحركة المسافرين خلال عطلة العيد. كما أشارت الهيئة إلى تقديم جميع التسهيلات للمسافرين عبر تعزيز كفاءة الكوادر العاملة وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة العبور، بما يسهم في تحسين الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات. إطلاق مشروع إنترنت مجاني في شوارع حلب. أطلقت الشركة السورية للاتصالات بالتعاون مع شركة اتصالات سوريا مشروع نقاط إنترنت مجانية في عدد من المواقع الحيوية بمدينة حلب، بهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الإنترنت وتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية في الأماكن العامة. ويأتي المشروع ضمن مبادرات مجتمعية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومحافظة حلب لتوفير خدمة إنترنت مجانية ومستقرة في المواقع ذات الكثافة السكانية والحركة النشطة. وأوضح المهندس خالد إسماعيل من شركة اتصالات سوريا أن المشروع يتضمن تركيب 40 نقطة إنترنت مجانية على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى منها 20 نقطة في مواقع حيوية بينها قلعة حلب وساحة سعد الله الجابري وجامعة حلب. وأشار إلى أن كل نقطة قادرة على خدمة ما بين 500 إلى 600 مستخدم ضمن مساحة تغطية تصل إلى نحو 500 متر مربع. ترامب يعلن استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس السبت استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران، مؤكدا قرب الإعلان عن تفاصيله النهائية. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن الاتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز إلى جانب بنود أخرى لم يكشف عنها، مشيرا إلى أن المناقشات النهائية ما تزال جارية بين الولايات المتحدة وإيران وعدد من دول الشرق الأوسط. وأضاف أنه أجرى اتصالات وصفها بالإيجابية مع قادة تركيا ومصر وقطر والإمارات والبحرين والأردن، إضافة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، كما تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتأتي هذه التطورات وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع استمرار الخلافات حول اليورانيوم المخصب وآليات التنفيذ النهائية. اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة. أعلنت وزارة الأوقاف السورية اكتمال وصول جميع الرحلات الجوية الخاصة بالحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، بعد وصول آخر الرحلات القادمة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الحلاق أمس السبت أن عملية نقل الحجاج جرت ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة خلال الأيام الماضية. وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى متابعة الوزارة مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية ميدانيا منذ انطلاق أولى الرحلات. كما لفت إلى أن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أجرى جولات على فنادق إقامة الحجاج السوريين في مكة المكرمة للاطلاع على مستوى الخدمات والتأكد من جاهزية فرق العمل والرعاية المقدمة لضيوف الرحمن. نسأل الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتقبل منهم، وندعو الله لنا ولمن يريد أن نكون في موقفهم في الموسم القادم، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. متى يا سعد تسعدنا الليالي، متى يا سعد تسعدنا الليالي، متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال، متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال، وتبتهج العيون إذا تراءت لها من حاجر خضر التلال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي.

ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، بعيشك بعيشك إن وصلت الحي صبحا فخل الدمع يهدر بانهمال، وخل العيس تمرح عن سرور برحب الحي طالقة العقال، وضع منا القلوب على ثراه وضع منا القلوب على ثراه، ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال، وضع منا القلوب على ثراه ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال.

ورب الراقصات بسفح سلع، ورب الراقصات بسفح سلع، ولطف شؤون هاتيك الخلال. لنا للحي دمع مستهل يفيض مرقرق الماء الزلال، وما من نقطة تنهل إلا وفيها للأحبة عرض حالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. محمد أبو الهدى بن حسن بن عبد الله الحسيني الصيادي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع ترامب وقادة المنطقة تطورات إيران. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت اتصالا هاتفيا جماعيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة المنطقة لبحث التطورات المتعلقة بإيران ومسار المفاوضات الجارية معها. وشارك في الاتصال قادة من البحرين والإمارات وقطر ومصر والسعودية والأردن، إلى جانب رئيس أركان الجيش الباكستاني وأعضاء من الإدارة الأمريكية. وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تدافع دائما عن حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية، معربا عن ارتياحه لوصول المسار التفاوضي مع إيران إلى مراحل متقدمة. وأوضح أن أي اتفاق محتمل مع طهران سيدعم استقرار المنطقة ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي، مؤكدا استعداد أنقرة لتقديم الدعم خلال مرحلة تنفيذ أي اتفاق مرتقب. كما شدد أردوغان على مواصلة جهود بلاده لترسيخ السلام في المنطقة، معربا عن تطلعه إلى مرحلة لا تشكل فيها دول المنطقة تهديدا لبعضها. اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تتفقد مراكز الاقتراع في الحسكة وعين العرب. تفقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أمس السبت مراكز الاقتراع في محافظة الحسكة ضمن التحضيرات النهائية للعملية الانتخابية المقررة اليوم الأحد. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن وفدا برئاسة الدكتور أنس العبدة عقد لقاءات مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في الحسكة لمتابعة الترتيبات الخاصة بسير العملية الانتخابية. وأضاف أن اللجنة تفقدت مراكز الاقتراع وتأكدت من جاهزية الغرف السرية وتوافر المستلزمات اللوجستية، إلى جانب تأمين حضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية الانتخابات. وأشار نجمة إلى أن عضوي اللجنة عماد برق ومحمد ولي سيتوجهان إلى منطقة عين العرب بريف حلب لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من اكتمال الترتيبات اللوجستية والأمنية. وبيّن أن الاقتراع سيبدأ عند الساعة 8 صباح اليوم الأحد في الحسكة والقامشلي وعين العرب، ويستمر حتى 12 ليلا مع إمكانية التمديد لساعة إضافية، على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء التصويت وإعلان النتائج الأولية فور انتهاء الفرز. مؤسسة المياه السورية تدين الاعتداء على كوادرها في السويداء. أدان مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر الاعتداء الذي تعرضت له كوادر الشركة العامة للمياه في محافظة السويداء من مجموعات خارجة عن القانون، وما رافقه من أعمال ترهيب وتهديد للعاملين أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني. وأكد العمر أن استهداف العاملين في قطاع الخدمات الأساسية والمؤسسات الحكومية يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين اليومية، واعتداء على استقرار المرافق العامة واستمرار الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها خدمات المياه المرتبطة بالأمن الإنساني والمعيشي. وأوضح أن كوادر المؤسسة الخدمية تواصل عملها لخدمة جميع المواطنين رغم الظروف الصعبة، مشددا على ضرورة توفير الحياة.

الحماية الكاملة لها ومنع تعرضها لأي أعمال ترهيب أو اعتداء. استمرار حركة العبور والشحن في المنافذ الحدودية السورية خلال عطلة عيد الأضحى. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية بشكل طبيعي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك عبر جميع المنافذ الحدودية في سوريا. وأكدت الهيئة في بيان صادر أمس السبت جاهزية كوادرها لمتابعة العمل وتقديم مختلف الخدمات خلال فترة العيد، بما يضمن انسيابية حركة العبور وتسهيل تنقل المسافرين وحركة الشحن التجاري. وأوضحت أن العمل سيستمر في المنافذ الحدودية دون توقف للحفاظ على انتظام الحركة التجارية وحركة المسافرين خلال عطلة العيد. كما أشارت الهيئة إلى تقديم جميع التسهيلات للمسافرين عبر تعزيز كفاءة الكوادر العاملة وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة العبور، بما يسهم في تحسين الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات. إطلاق مشروع إنترنت مجاني في شوارع حلب. أطلقت الشركة السورية للاتصالات بالتعاون مع شركة اتصالات سوريا مشروع نقاط إنترنت مجانية في عدد من المواقع الحيوية بمدينة حلب، بهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الإنترنت وتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية في الأماكن العامة. ويأتي المشروع ضمن مبادرات مجتمعية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومحافظة حلب لتوفير خدمة إنترنت مجانية ومستقرة في المواقع ذات الكثافة السكانية والحركة النشطة. وأوضح المهندس خالد إسماعيل من شركة اتصالات سوريا أن المشروع يتضمن تركيب 40 نقطة إنترنت مجانية على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى منها 20 نقطة في مواقع حيوية بينها قلعة حلب وساحة سعد الله الجابري وجامعة حلب. وأشار إلى أن كل نقطة قادرة على خدمة ما بين 500 إلى 600 مستخدم ضمن مساحة تغطية تصل إلى نحو 500 متر مربع. ترامب يعلن استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس السبت استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران، مؤكدا قرب الإعلان عن تفاصيله النهائية. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن الاتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز إلى جانب بنود أخرى لم يكشف عنها، مشيرا إلى أن المناقشات النهائية ما تزال جارية بين الولايات المتحدة وإيران وعدد من دول الشرق الأوسط. وأضاف أنه أجرى اتصالات وصفها بالإيجابية مع قادة تركيا ومصر وقطر والإمارات والبحرين والأردن، إضافة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، كما تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتأتي هذه التطورات وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع استمرار الخلافات حول اليورانيوم المخصب وآليات التنفيذ النهائية. اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة. أعلنت وزارة الأوقاف السورية
اكتمال وصول جميع الرحلات الجوية الخاصة بالحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية بعد وصول آخر الرحلات القادمة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة

0: أحمد الحلاق أمس السبت أن عملية نقل الحجاج جرت ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة خلال الأيام الماضية. وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى متابعة الوزارة مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية ميدانيا منذ انطلاق أولى الرحلات. كما لفت إلى أن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أجرى جولات على فنادق إقامة الحجاج السوريين في مكة المكرمة للاطلاع على مستوى الخدمات والتأكد من جاهزية فرق العمل والرعاية المقدمة لضيوف الرحمن. نسأل الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتقبل منهم، وندعو الله لنا ولمن يريد أن نكون في موقفهم في الموسم القادم، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

إيران. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت اتصالا هاتفيا جماعيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة المنطقة لبحث التطورات المتعلقة بإيران ومسار المفاوضات الجارية معها. وشارك في الاتصال قادة من البحرين والإمارات وقطر ومصر والسعودية والأردن، إلى جانب رئيس أركان الجيش الباكستاني وأعضاء من الإدارة الأمريكية. وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تدافع دائما عن حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية، معربا عن ارتياحه لوصول المسار التفاوضي مع إيران إلى مراحل متقدمة. وأوضح أن أي اتفاق محتمل مع طهران سيدعم استقرار المنطقة ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي، مؤكدا استعداد أنقرة لتقديم الدعم خلال مرحلة تنفيذ أي اتفاق مرتقب. كما شدد أردوغان على مواصلة جهود بلاده لترسيخ السلام في المنطقة، معربا عن تطلعه إلى مرحلة لا تشكل فيها دول المنطقة تهديدا لبعضها. اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تتفقد مراكز الاقتراع في الحسكة وعين العرب. تفقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أمس السبت مراكز الاقتراع في محافظة الحسكة ضمن التحضيرات النهائية للعملية الانتخابية المقررة اليوم الأحد. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن وفدا برئاسة الدكتور أنس العبدة عقد لقاءات مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في الحسكة لمتابعة الترتيبات الخاصة بسير العملية الانتخابية. وأضاف أن اللجنة تفقدت مراكز الاقتراع وتأكدت من جاهزية الغرف السرية وتوافر المستلزمات اللوجستية، إلى جانب تأمين حضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية الانتخابات. وأشار نجمة إلى أن عضوي اللجنة عماد برق ومحمد ولي سيتوجهان إلى منطقة عين العرب بريف حلب لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من اكتمال الترتيبات اللوجستية والأمنية. وبيّن أن الاقتراع سيبدأ عند الساعة 8:00 صباح اليوم الأحد في الحسكة والقامشلي وعين العرب، ويستمر حتى 12:00 ليلا، مع إمكانية التمديد لساعة إضافية، على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء التصويت وإعلان النتائج الأولية فور انتهاء الفرز. مؤسسة المياه السورية تدين الاعتداء على كوادرها في السويداء. أدان مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر الاعتداء الذي تعرضت له كوادر الشركة العامة للمياه في محافظة السويداء من مجموعات خارجة عن القانون، وما رافقه من أعمال ترهيب وتهديد للعاملين أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني. وأكد العمر أن استهداف العاملين في قطاع الخدمات الأساسية والمؤسسات الحكومية يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين اليومية، واعتداء على استقرار المرافق العامة واستمرار الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها خدمات المياه المرتبطة بالأمن الإنساني والمعيشي. وأوضح أن كوادر المؤسسة الخدمية تواصل عملها لخدمة جميع المواطنين رغم الظروف الصعبة، مشددا على ضرورة توفير الحماية الكاملة لها ومنع تعرضها لأي أعمال ترهيب أو اعتداء. استمرار حركة العبور والشحن في المنافذ الحدودية السورية خلال عطلة عيد الأضحى. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية
بشكل طبيعي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك عبر جميع المنافذ الحدودية في سوريا.

أكدت الهيئة في بيان صادر أمس السبت جاهزية كوادرها لمتابعة العمل وتقديم مختلف الخدمات خلال فترة العيد، بما يضمن انسيابية حركة العبور وتسهيل تنقل المسافرين وحركة الشحن التجاري. وأوضحت أن العمل سيستمر في المنافذ الحدودية دون توقف للحفاظ على انتظام الحركة التجارية وحركة المسافرين خلال عطلة العيد. كما أشارت الهيئة إلى تقديم جميع التسهيلات للمسافرين عبر تعزيز كفاءة الكوادر العاملة وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة العبور، بما يسهم في تحسين الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات. إطلاق مشروع إنترنت مجاني في شوارع حلب. أطلقت الشركة السورية للاتصالات بالتعاون مع شركة اتصالات سوريا مشروع نقاط إنترنت مجانية في عدد من المواقع الحيوية بمدينة حلب، بهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الإنترنت وتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية في الأماكن العامة. ويأتي المشروع ضمن مبادرات مجتمعية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومحافظة حلب لتوفير خدمة إنترنت مجانية ومستقرة في المواقع ذات الكثافة السكانية والحركة النشطة. وأوضح المهندس خالد إسماعيل من شركة اتصالات سوريا أن المشروع يتضمن تركيب 40 نقطة إنترنت مجانية على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى منها 20 نقطة في مواقع حيوية بينها قلعة حلب وساحة سعد الله الجابري وجامعة حلب. وأشار إلى أن كل نقطة قادرة على خدمة ما بين 500 إلى 600 مستخدم ضمن مساحة تغطية تصل إلى نحو 500 متر مربع. ترامب يعلن استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس السبت استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران، مؤكدا قرب الإعلان عن تفاصيله النهائية. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن الاتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز إلى جانب بنود أخرى لم يكشف عنها، مشيرا إلى أن المناقشات النهائية ما تزال جارية بين الولايات المتحدة وإيران وعدد من دول الشرق الأوسط. وأضاف أنه أجرى اتصالات وصفها بالإيجابية مع قادة تركيا ومصر وقطر والإمارات والبحرين والأردن، إضافة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، كما تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتأتي هذه التطورات وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع استمرار الخلافات حول اليورانيوم المخصب وآليات التنفيذ النهائية. اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة. أعلنت وزارة الأوقاف السورية اكتمال وصول جميع الرحلات الجوية الخاصة بالحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية بعد وصول آخر الرحلات القادمة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الحلاق أمس السبت أن عملية نقل الحجاج جرت ضمن خطة تنظيمية متكاملة أشرفت عليها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة خلال الأيام الماضية. وأوضح الحلاق أن عدد الحجاج السوريين هذا الموسم بلغ 24,500 حاج وحاجة، مشيرا إلى متابعة الوزارة مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية ميدانيا منذ انطلاق أولى الرحلات. كما لفت إلى أن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أجرى جولات على فنادق إقامة الحجاج السوريين في مكة المكرمة

0: مكرمة للاطلاع على مستوى الخدمات والتأكد من جاهزية فرق العمل والرعاية المقدمة لضيوف الرحمن. نسأل الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتقبل منهم، وندعو الله لنا ولمن يريد أن نكون في موقفهم في الموسم القادم، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين عام حركة فتح الفلسطينية. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأحد مع الأمين العام لحركة فتح جبريل رجوب في أنقرة. جاء ذلك بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول اللقاء الذي جرى في العاصمة أنقرة.

صدور أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأحد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن الفائزين عن دائرة الحسكة هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر عيسى هايس وفصل يوسف، فيما فاز عن دائرة القامشلي كل من كيم حسين إبراهيم ورضوان عثمان سيدو وعبد الحليم خضر العلي ومحمود ماضي العلي. وأضاف أن الفائزين عن دائرة عين العرب بمحافظة حلب هما فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف. وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الهيئة الناخبة في المراكز الثلاثة بعد انطلاق الاقتراع صباح الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب في تلك الدوائر.

وزارة التربية السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تبحثان تحديث التعليم المهني وربطه بسوق العمل.

بحثت وزارة التربية والتعليم السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GAZ سبل تحديث التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل خلال ورشة عمل أقيمت الأحد في دمشق بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وموجهين اختصاصيين. وتناولت الورشة تقييم واقع التعليم المهني والفجوات الحالية واحتياجات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديد أولويات المهن والاختصاصات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات التنمية. وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية تطوير منظومة التعليم المهني بما يتوافق مع سوق العمل، مشددا على تحديث المناهج وتطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للعمل بعد التخرج. كما أوضحت مديرة التعليم المهني سوسن حرستاني أن خطة التطوير تشمل تحديث المناهج وتأهيل الكوادر وتوسيع نظام التعليم المزدوج بالشراكة مع القطاع الصناعي بما يتيح للطلاب الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات.

تركيا فتح سكة أخالك لاكي قارص خطوة جديدة للتطبيع مع أرمينيا. قال الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا سردار قليتش إن فتح خط سكة حديد أخالك لاكي قارص أمام حركة التجارة بين البلدين يعد خطوة جديدة ضمن مسار التطبيع التركي الأرميني. وأوضح قليتش في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، معربا عن أمله بأن تدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان قد أعلن فتح الخط أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا، معتبرا أن ذلك يمثل تطورا مهما لاقتصاد بلاده. وأشار باشنيان إلى أن الخط المار عبر تركيا وجورجيا سيعزز ارتباط أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، متوقعا إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مع تركيا وأذربيجان وإيران خلال الفترة المقبلة.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شاباً من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة عسكرية في البلدة عقب منتصف الليلة الماضية. وأفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين داخل البلدة وفتشتهما قبل أن تقتاد الشاب المعتقل إلى نقطة عسكرية في حرش جبات الخشب. وفي السياق ذاته توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات الأحد في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وتمركزت لفترة قصيرة قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والمداهمات والاعتقالات في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي السورية.

ضبط طن من مواد تستخدم بتصنيع المخدرات في كوجالي. ضبطت السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد طناً وثمانين كيلوغراماً من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات خلال عملية مداهمة أمنية نفذت في منطقة داريجة، وذكرت مديرية أمن الولاية في بيان صادر الأحد أن الفرق الأمنية عثرت أيضاً

على 161 كيلوغراما من الحبوب المخدرة، إلى جانب مواد خام قادرة على إنتاج 40 مليون حبة مخدرة. وأكد البيان استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها.

تركسات التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الأحد أن شركة تركسات ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات اعتبارا من العام الجاري. وأوضح أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول أن خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق أولا على متن طائرات شركة آجيت على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بالكامل بحلول عام 2027. وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة TCI لمقصورات الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة آجيت بهدف توفير خدمة إنترنت فضائية عالية السرعة للمسافرين. وأشار الوزير إلى اكتمال الاختبارات الفنية على 122 طائرة ركاب مؤكدا نجاح التجارب واستعداد المشروع للدخول في الخدمة. وبيّن أن تركسات ستتولى مراقبة حركة الإنترنت بالكامل عبر مركز عمليات الشبكة الخاص بها بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها على متن الرحلات الجوية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين عام حركة فتح الفلسطينية. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأحد مع الأمين العام لحركة فتح جبريل رجوب في أنقرة. جاء ذلك بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول اللقاء الذي جرى في العاصمة أنقرة.

الحسين العربي بمحافظة حلب هما فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف. وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الهيئات الناخبة في المراكز الثلاثة بعد انطلاق الاقتراع صباح الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب في تلك الدوائر. وزارة التربية السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تبحثان تحديث التعليم المهني وربطه بسوق العمل. بحثت وزارة التربية والتعليم السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GAZ سبل تحديث التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل خلال ورشة عمل أقيمت الأحد في دمشق بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وموجهين اختصاصيين. وتناولت الورشة تقييم واقع التعليم المهني والفجوات الحالية واحتياجات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديد أولويات المهن والاختصاصات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات التنمية. وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية تطوير منظومة التعليم المهني بما يتوافق مع سوق العمل، مشددا على تحديث المناهج وتطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للعمل بعد التخرج. كما أوضحت مديرة التعليم المهني سوسن حرستاني أن خطة التطوير تشمل تحديث المناهج وتأهيل الكوادر وتوسيع نظام التعليم المزدوج بالشراكة مع القطاع الصناعي بما يتيح للطلاب الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات. تركيا فتح سكة أخال كلاكي قارص خطوة جديدة للتطبيع مع أرمينيا. قال الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا سردار قليتش إن فتح خط سكة حديد أخال كلاكي قارص أمام حركة التجارة بين البلدين يعد خطوة جديدة ضمن مسار التطبيع التركي الأرميني. وأوضح قليتش في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، معربا عن أمله بأن تدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان قد أعلن فتح الخط أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا معتبرا أن ذلك يمثل تطورا مهما لاقتصاد بلاده. وأشار باشنيان إلى أن الخط المار عبر تركيا وجورجيا سيعزز ارتباط أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، متوقعا إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مع تركيا وأذربيجان وإيران خلال الفترة المقبلة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة عسكرية في البلدة عقب منتصف الليلة الماضية. وأفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين داخل البلدة وفتشتهما قبل أن تقتاد الشاب المعتقل إلى نقطة عسكرية في حرش جبات الخشب. وفي السياق ذاته توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات الأحد في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي وتمركزت لفترة قصيرة قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والمداهمات والاعتقالات في الجنوب السوري.
وسط

0: مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي السورية. ضبط طن من مواد تستخدم بتصنيع المخدرات في كوجالي. ضبطت السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد طناً وثمانين كيلوغراماً من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات خلال عملية مداهمة أمنية نفذت في منطقة داريجة. وذكرت مديرية أمن الولاية في بيان صادر الأحد أن الفرق الأمنية عثرت أيضاً على 161 كيلوغراماً من الحبوب المخدرة إلى جانب مواد خام قادرة على إنتاج 40 مليون حبة مخدرة. وأكد البيان استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. توركسات التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الأحد أن شركة توركسات ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات اعتبارا من العام الجاري. وأوضح أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول أن خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق أولا على متن طائرات شركة آجيت على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بالكامل بحلول عام 2027. وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة TCI لمقصورات الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة آجيت بهدف توفير خدمة إنترنت فضائية عالية السرعة للمسافرين. وأشار الوزير إلى اكتمال الاختبارات الفنية على 122 طائرة ركاب مؤكدا نجاح التجارب واستعداد المشروع للدخول في الخدمة. وبيّن أن توركسات ستتولى مراقبة حركة الإنترنت بالكامل عبر مركز عمليات الشبكة الخاص بها بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها على متن الرحلات الجوية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

نعيد لمشاهدينا الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين عام حركة فتح الفلسطينية. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأحد مع الأمين العام لحركة فتح جبريل رجوب في أنقرة. جاء ذلك بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول اللقاء الذي جرى في العاصمة أنقرة.

فائزين بعضوية مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأحد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن الفائزين عن دائرة الحسكة هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر عيسى هايس وفصل يوسف، فيما فاز عن دائرة القامشلي كل من كيم حسين إبراهيم ورضوان عثمان سيدو وعبد الحليم خضر العلي ومحمود ماضي العلي. وأضاف أن الفائزين عن دائرة عين العرب

العربي بمحافظة حلب هما فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف. وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الهيئة الناخبة في المراكز الثلاثة بعد انطلاق الاقتراع صباح الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب في تلك الدوائر.

بحثت وزارة التربية والتعليم السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GAZ سبل تحديث التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل خلال ورشة عمل أقيمت الأحد في دمشق بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وموجهين اختصاصيين. وتناولت الورشة تقييم واقع التعليم المهني والفجوات الحالية واحتياجات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديد أولويات المهن والاختصاصات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات التنمية. وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية تطوير منظومة التعليم المهني بما يتوافق مع سوق العمل، مشددا على تحديث المناهج وتطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للعمل بعد التخرج. كما أوضحت مديرة التعليم المهني سوسن حرستاني أن خطة التطوير تشمل تحديث المناهج وتأهيل الكوادر وتوسيع نظام التعليم المزدوج بالشراكة مع القطاع الصناعي، بما يتيح للطلاب الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات. تركيا، فتح سكة أخال كلاكي قارص خطوة جديدة للتطبيع مع أرمينيا. قال الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا سردار قليتش إن فتح خط سكة حديد أخال كلاكي قارص أمام حركة التجارة بين البلدين يعد خطوة جديدة ضمن مسار التطبيع التركي الأرميني. وأوضح قليتش في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، معربا عن أمله بأن تدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان قد أعلن فتح الخط أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا، معتبرا أن ذلك يمثل تطورا مهما لاقتصاد بلاده. وأشار باشنيان إلى أن الخط المار عبر تركيا وجورجيا سيعزز ارتباط أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، متوقعا إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مع تركيا وأذربيجان وإيران خلال الفترة المقبلة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة عسكرية في البلدة عقب منتصف الليلة الماضية. وأفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين داخل البلدة وفتشتهما قبل أن تقتاد الشاب المعتقل إلى نقطة عسكرية في حرش جبات الخشب. وفي السياق ذاته توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات الأحد في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وتمركزت لفترة قصيرة قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والمداهمات والاعتقالات في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي السورية. ضبط طن من مواد تستخدم بتصنيع المخدرات في كوجالي. ضبطت السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد طناً و80 كيلوغراماً من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات خلال عملية مداهمة أمنية نفذت في منطقة داريجة. وذكرت مديرية أمن الولاية في بيان صادر الأحد أن الفرق

0: تعثرت أيضا على 161 كيلوغراما من الحبوب المخدرة، إلى جانب مواد خام قادرة على إنتاج 40 مليون حبة مخدرة. وأكد البيان استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. توركسات التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الأحد أن شركة توركسات ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات اعتبارا من العام الجاري. وأوضح أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول أن خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق أولا على متن طائرات شركة آجيت، على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بالكامل بحلول عام 2027. وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة TCI لمقصورات الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة آجيت، بهدف توفير خدمة إنترنت فضائية عالية السرعة للمسافرين. وأشار الوزير إلى اكتمال الاختبارات الفنية على 122 طائرة ركاب، مؤكدا نجاح التجارب واستعداد المشروع للدخول في الخدمة. وبين أن توركسات ستتولى مراقبة حركة الإنترنت بالكامل عبر مركز عمليات الشبكة الخاص بها، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها على متن الرحلات الجوية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين عام حركة فتح الفلسطينية. التقى وزير الخارجية التركية كان فيدان الأحد مع الأمين العام لحركة فتح جبريل رجوب في أنقرة. جاء ذلك بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول اللقاء الذي جرى في العاصمة أنقرة.

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأحد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن الفائزين عن دائرة الحسكة هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر عيسى هايس وفصل يوسف، فيما فاز عن دائرة القامشلي كل من كيم حسين إبراهيم ورضوان عثمان سيدو وعبد الحليم خضر العلي ومحمود ماضي العلي. وأضاف أن الفائزين عن دائرة عين العرب بمحافظة حلب هما فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف. وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الهيئات الناخبة في المراكز الثلاثة بعد انطلاق الاقتراع صباح الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب في تلك الدوائر. وزارة التربية السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تبحثان تحديث التعليم المهني وربطه بسوق العمل.

بحثت وزارة التربية والتعليم السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GAZ سبل تحديث التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل خلال ورشة عمل أقيمت الأحد في دمشق بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وموجهين اختصاصيين. وتناولت الورشة

الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات التنمية. وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية تطوير منظومة التعليم المهني بما يتوافق مع سوق العمل، مشددا على تحديث المناهج وتطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للعمل بعد التخرج. كما أوضحت مديرة التعليم المهني سوسن حرستاني أن خطة التطوير تشمل تحديث المناهج وتأهيل الكوادر وتوسيع نظام التعليم المزدوج بالشراكة مع القطاع الصناعي، بما يتيح للطلاب الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات. تركيا، فتح سكة أخال كلاكي قارص خطوة جديدة للتطبيع مع أرمينيا. قال الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا سردار قليتش إن فتح خط سكة حديد أخال كلاكي قارص أمام حركة التجارة بين البلدين يعد خطوة جديدة ضمن مسار التطبيع التركي الأرميني. وأوضح قليتش في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، معربا عن أمله بأن تدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان قد أعلن فتح الخط أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا، معتبرا أن ذلك يمثل تطورا مهما لاقتصاد بلاده. وأشار باشنيان إلى أن الخط المار عبر تركيا وجورجيا سيعزز ارتباط أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، متوقعا إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مع تركيا وأذربيجان وإيران خلال الفترة المقبلة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة عسكرية في البلدة عقب منتصف الليلة الماضية. وأفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين داخل البلدة وفتشتهما قبل أن تقتاد الشاب المعتقل إلى نقطة عسكرية في حرش جبات الخشب. وفي السياق ذاته توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات الأحد في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وتمركزت لفترة قصيرة قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والمداهمات والاعتقالات في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي السورية. ضبط طن من مواد تستخدم بتصنيع المخدرات في كوجالي. ضبطت السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد طنا و80 كيلوغراما من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات خلال عملية مداهمة أمنية نفذت في منطقة داريجة. وذكرت مديرية أمن الولاية في بيان صادر الأحد أن الفرق الأمنية عثرت أيضا على 161 كيلوغراما من الحبوب المخدرة إلى جانب مواد خام قادرة على إنتاج 40 مليون حبة مخدرة. وأكد البيان استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. توركسات التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات.

0: أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الأحد أن شركة تركسات ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات اعتبارا من العام الجاري. وأوضح أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول أن خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق أولا على متن طائرات شركة آجيت على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بالكامل بحلول عام 2027. وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة TCI لمقصورات الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة آجيت بهدف توفير خدمة إنترنت فضائية عالية السرعة للمسافرين. وأشار الوزير إلى اكتمال الاختبارات الفنية على 122 طائرة ركاب مؤكدا نجاح التجارب واستعداد المشروع للدخول في الخدمة، وبين أن تركسات ستتولى مراقبة حركة الإنترنت بالكامل عبر مركز عمليات الشبكة الخاص بها بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها على متن الرحلات الجوية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أجرى وفد تركي برئاسة النائب من حزب العدالة والتنمية عن ولاية شانلي أورفا عبد الرحيم دوسق الخميس 21 من أيار زيارة إلى محافظة حلب السورية بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين الجانبين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شانلي أورفا جنوبية تركيا، من بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد دوغان يتيم ورئيس فرع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين موسياد صالح ديميركول ورئيس مجلس إدارة بورصة شانلي أورفا التجارية محمد قايا، إضافة إلى نواب ولاة وقائمي مقام وممثلين عن مؤسسات مختلفة. وقال دوسق في تصريح لوكالة الأناضول إن الروابط التجارية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف السنين، ولفت إلى أن مدينة حلب تحمل أهمية خاصة بالنسبة لتركيا. وأضاف دوسق: حلب عزيزة علينا، وهي شقيقتنا وجارتنا، وقد جئنا من أوروبا

الضيافة بوفد قوي ومهم لتعزيز الروابط التاريخية والتواصل فيما بيننا. وأشار إلى أن الوفد عقد لقاءات مثمرة مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب بهدف إعادة العلاقات الأخوية بين الشعبين إلى مستويات أكثر تقدماً.

وأوضح دوسق أن سوريا شهدت خلال السنوات 15 الماضية معاناة كبيرة بسبب الحرب، ما أدى إلى دمار واسع في المدن، وأن تركيا فتحت أبوابها للسوريين خلال تلك الفترة واستضافتهم كإخوة، وشدد على أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا عبر جميع مؤسساتها من أجل إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. ولفت دوسق إلى العمل على مشاريع مشتركة تشمل إنشاء مناطق صناعية منظمة وتطوير التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة. وأردف أن الوفد يعتزم دعوة رجال الأعمال السوريين وممثلي القطاعات المهنية لزيارة شالي أورفا والاطلاع على بنيتها الصناعية والتجارية بهدف بناء شراكات اقتصادية مماثلة داخل سوريا. وكان الوفد التركي قد زار الأربعاء محافظة الرقة، حيث التقى محافظ المدينة عبد الرحمن سلامة وبحث معه إعادة تنشيط التجارة بين شالي أورفا وسوريا وتعزيز الحركة الاقتصادية على الحدود. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين عام حركة فتح الفلسطينية. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأحد مع الأمين العام لحركة فتح جبريل رجوب في أنقرة. جاء ذلك بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول اللقاء الذي جرى في العاصمة أنقرة.

الفائزين بعضوية مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأحد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن الفائزين عن دائرة الحسكة هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر عيسى هايس وفصل يوسف، فيما فاز عن دائرة القامشلي كل من كيم حسين إبراهيم ورضوان عثمان سيدو وعبد الحليم خضر العلي ومحمود ماضي العلي. وأضاف أن الفائزين عن دائرة عين العرب بمحافظة حلب هما فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف. وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الهيئات الناخبة في المراكز الثلاثة بعد انطلاق الاقتراع صباح الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب في تلك الدوائر. وزارة التربية السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تبحثان تحديث التعليم المهني وربطه بسوق العمل. بحثت وزارة التربية والتعليم السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GAZ سبل تحديث التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل خلال ورشة عمل أقيمت الأحد في دمشق بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وموجهين اختصاصيين. وتناولت الورشة تقييم واقع التعليم المهني والفجوات الحالية واحتياجات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديد أولويات المهن والاختصاصات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات التنمية. وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية تطوير منظومة التعليم المهني بما يتوافق مع سوق العمل، مشددا على تحديث المناهج وتطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للعمل بعد التخرج. كما أوضحت مدير

تركيا فتح سكة أخالك لاكي قارص خطوة جديدة للتطبيع مع أرمينيا. قال الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا سردار قليتش إن فتح خط سكة حديدي أخالك لاكي قارص أمام حركة التجارة بين البلدين يعد خطوة جديدة ضمن مسار التطبيع التركي الأرميني. وأوضح قليتش في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، معربا عن أمله بأن تدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان قد أعلن فتح الخط أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا، معتبرا أن ذلك يمثل تطورا مهما لاقتصاد بلاده. وأشار باشنيان إلى أن الخط المار عبر تركيا وجورجيا سيعزز ارتباط أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، متوقعا إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مع تركيا وأذربيجان وإيران خلال الفترة المقبلة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة عسكرية في البلدة عقب منتصف الليلة الماضية. وأفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين داخل البلدة وفتشتهما قبل أن تقتاد الشاب المعتقل إلى نقطة عسكرية في حرش جبات الخشب. وفي السياق ذاته توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات الأحد في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وتمركزت لفترة قصيرة قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والمداهمات والاعتقالات في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي السورية. ضبط طن من مواد تستخدم بتصنيع المخدرات في كوجالي. ضبطت السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد طنا و80 كيلوغراما من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات خلال عملية مداهمة أمنية نفذت في منطقة داريجة. وذكرت مديرية أمن الولاية في بيان صادر الأحد أن الفرق الأمنية عثرت أيضا على 161 كيلوغراما من الحبوب المخدرة إلى جانب مواد خام قادرة على إنتاج 40 مليون حبة مخدرة. وأكد البيان استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. توركسات التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الأحد أن شركة توركسات ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات اعتبارا من العام الجاري. وأوضح أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول أن خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق أولا على متن طائرات شركة آجيت على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بالكامل بحلول عام 2027. وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة TCI لمقصورات الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة آجيت بهدف توفير خدمة إنترنت فضائية عالية السرعة للمسافرين. وأشار الوزير إلى اكتمال الاختبار

0: الطائرات الفنية على 122 طائرة ركاب، مؤكدا نجاح التجارب واستعداد المشروع للدخول في الخدمة، وبين أن تركسات ستتولى مراقبة حركة الإنترنت بالكامل عبر مركز عمليات الشبكة الخاص بها، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها على متن الرحلات الجوية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ وتبتهج العيون إذا تراءت لها من حاجر خضر التلال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي.

ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، ألا يا حادي

الجبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال. بعيشك بعيشك إن وصلت الحي صبحا فخل الدمع يهدر بانهمال، وخل العيس تمرح عن سرور برحب الحي طالقة العقال، وضع منا القلوب على ثراه وضع منا القلوب على ثراه، ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال. وضع منا القلوب على ثراه ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال.

ورب الراقصات بسفح سلع، ورب الراقصات بسفح سلع، ولطف شؤون هاتيك الخلال. لنا للحي دمع مستهل يفيض مرقرق الماء الزلال، وما من نقطة تنهل إلا وفيها للأحبة عرض حالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. محمد أبو الهدى بن حسن بن عبد الله الحسيني الصيادي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين عام حركة فتح الفلسطينية. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأحد مع الأمين العام لحركة فتح جبريل رجوب في أنقرة. جاء ذلك بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول اللقاء الذي جرى في العاصمة أنقرة.

الفائزين بعضوية مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأحد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن الفائزين عن دائرة الحسكة هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر عيسى هايس وفصل يوسف، فيما فاز عن دائرة القامشلي كل من كيم حسين إبراهيم ورضوان عثمان سيدو وعبد الحليم خضر العلي ومحمود ماضي العلي. وأضاف أن الفائزين عن دائرة عين العرب بمحافظة حلب هما فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف. وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الهيئات الناخبة في المراكز الثلاثة بعد انطلاق الاقتراع صباح الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب في تلك الدوائر. وزارة التربية السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تبحثان تحديث التعليم المهني وربطه بسوق العمل. بحثت وزارة التربية والتعليم السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GAZ سبل تحديث التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل خلال ورشة عمل أقيمت الأحد في دمشق بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وموجهين اختصاصيين. وتناولت الورشة تقييم واقع التعليم المهني والفجوات الحالية واحتياجات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديد أولويات المهن والاختصاصات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات التنمية. وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية تطوير منظومة التعليم المهني بما يتوافق مع سوق العمل، مشددا على تحديث المناهج وتطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للعمل بعد التخرج. كما أوضحت مديرة التعليم المهني سوسن حرستاني أن خطة التطوير تشمل تحديث المناهج وتأهيل الكوادر وتوسيع نظام التعليم المزدوج بالشراكة مع القطاع الصناعي بما يتيح للطلاب الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات.

أرميني، وأوضح قليتش في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، معربا عن أمله بأن تدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان قد أعلن فتح الخط أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا، معتبرا أن ذلك يمثل تطورا مهما لاقتصاد بلاده. وأشار باشنيان إلى أن الخط المار عبر تركيا وجورجيا سيعزز ارتباط أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، متوقعا إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مع تركيا وأذربيجان وإيران خلال الفترة المقبلة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة عسكرية في البلدة عقب منتصف الليلة الماضية. وأفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين داخل البلدة وفتشتهما قبل أن تقتاد الشاب المعتقل إلى نقطة عسكرية في حرش جبات الخشب. وفي السياق ذاته توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات الأحد في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وتمركزت لفترة قصيرة قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والمداهمات والاعتقالات في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي السورية. ضبط طن من مواد تستخدم بتصنيع المخدرات في كوجالي. ضبطت السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد طنا و80 كيلوغراما من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات خلال عملية مداهمة أمنية نفذت في منطقة داريجة. وذكرت مديرية أمن الولاية في بيان صادر الأحد أن الفرق الأمنية عثرت أيضا على 161 كيلوغراما من الحبوب المخدرة إلى جانب مواد خام قادرة على إنتاج 40 مليون حبة مخدرة. وأكد البيان استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. توركسات التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الأحد أن شركة توركسات ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات اعتبارا من العام الجاري. وأوضح أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول أن خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق أولا على متن طائرات شركة آجيت على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بالكامل بحلول عام 2027. وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة TCI لمقصورات الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة آجيت بهدف توفير خدمة إنترنت فضائية عالية السرعة للمسافرين. وأشار الوزير إلى اكتمال الاختبارات الفنية على 122 طائرة ركاب مؤكدا نجاح التجارب واستعداد المشروع للدخول في الخدمة، وبين أن توركسات ستتولى مراقبة حركة الإنترنت بالكامل عبر مركز عمليات الشبكة الخاص بها بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها على متن الرحلات الجوية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات
شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير.

0: صالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالباً بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصاً دون سن 65 عاماً، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة. الدماغ يبدأ الشيخوخة مبكراً. تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جداً من الحياة.

فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقاً مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطاً مباشراً بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءاً أساسياً من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضاً عوامل أقل وضوحاً مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ، وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم. فالمشي اليومي مثلا يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية، إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية، إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاماً أن تناول 2000 وحدة دولية يومياً من فيتامين دال ساعد في الحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي.

بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلا الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة مع الارتفاع المتوقع عالميا في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم، كيف يأكل وكيف ينام وكيف يتحرك وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا العقل السليم في الجسم السليم، فلنحافظ على صحة أجسامنا ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين عام حركة فتح الفلسطينية. التقى وزير الخارجية التركية كان فيدان الأحد مع الأمين العام لحركة فتح جبريل رجوب في أنقرة. جاء ذلك بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول اللقاء الذي جرى في العاصمة أنقرة.

الفائزين بعضوية مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأحد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن الفائزين عن دائرة الحسكة هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر عيسى هايس وفصل يوسف، فيما فاز عن دائرة القامشلي كل من كيم حسين إبراهيم ورضوان عثمان سيدو وعبد الحليم خضر العلي ومحمود ماضي العلي. وأضاف أن الفائزين عن دائرة عين العرب بمحافظة حلب هما فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف. وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الهيئات الناخبة في المراكز الثلاثة بعد انطلاق الاقتراع صباح الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب في تلك الدوائر. وزارة التربية السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تبحثان تحديث التعليم المهني وربطه بسوق العمل. بحثت وزارة التربية والتعليم السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GAZ سبل تحديث التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل خلال ورشة عمل أقيمت الأحد في دمشق بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وموجهين اختصاصيين. وتناولت الورشة تقييم واقع التعليم المهني والفجوات الحالية واحتياجات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديد أولويات المهن والاختصاصات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات التنمية. وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية تطوير منظومة التعليم المهني بما يتوافق مع سوق العمل، مشددا على تحديث المناهج وتطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للعمل بعد التخرج. كما أوضحت مديرة التعليم المهني سوسن حرستاني أن خطة التطوير تشمل تحديث المناهج وتأهيل الكوادر وتوسيع نظام التعليم المزدوج بالشراكة مع القطاع الصناعي بما يتيح للطلاب الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات. تركيا فتح سكة أخالك لاكي قارص خطوة جديدة للتطبيع مع أرمينيا. قال الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا سردار قليتش إن فتح خط سكة حديدي أخالك لاكي قارص أمام حركة التجارة بين البلدين يعد خطوة جديدة ضمن مسار التطبيع التركي.

أرميني، وأوضح قليتش في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، معربا عن أمله بأن تدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان قد أعلن فتح الخط أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا.

0: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة عسكرية في البلدة عقب منتصف الليلة الماضية. وأفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين داخل البلدة وفتشتهما قبل أن تقتاد الشاب المعتقل إلى نقطة عسكرية في حرش جبات الخشب. وفي السياق ذاته توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات الأحد في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وتمركزت لفترة قصيرة قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والمداهمات والاعتقالات في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي السورية. ضبط طن من مواد تستخدم بتصنيع المخدرات في كوجالي. ضبطت السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد طناً و80 كيلوغراماً من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات خلال عملية مداهمة أمنية نفذت في منطقة داريجة. وذكرت مديرية أمن الولاية في بيان صادر الأحد أن الفرق الأمنية عثرت أيضاً على 161 كيلوغراماً من الحبوب المخدرة إلى جانب مواد خام قادرة على إنتاج 40 مليون حبة مخدرة. وأكد البيان استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. توركسات التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الأحد أن شركة توركسات ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات اعتبارا من العام الجاري. وأوضح أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول أن خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق أولا على متن طائرات شركة آجيت على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بالكامل بحلول عام 2027. وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة TCI لمقصورات الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة آجيت بهدف توفير خدمة إنترنت فضائية عالية السرعة للمسافرين. وأشار الوزير إلى اكتمال الاختبارات الفنية على 122 طائرة ركاب مؤكدا نجاح التجارب واستعداد المشروع للدخول في الخدمة. وبين أن توركسات ستتولى مراقبة حركة الإنترنت بالكامل عبر مركز عمليات الشبكة الخاص بها بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها على متن الرحلات الجوية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه باشاك شهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن باشاك شهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط، أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين، ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج غلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم خسارته أمام باشاك شهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وطرابزونسبور ثالثا ب69 نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وأوستهام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية، حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا. كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب، واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة، ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع، معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى، فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا، وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني، متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو
بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير، وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية. كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى، ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل هدف، وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولين بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيفه كولين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولين عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشاهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا، ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدف وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي، وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 من أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض، وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية.

أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة، ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب. سينر بطلا لروما وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 من أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين عام حركة فتح الفلسطينية. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأحد مع الأمين العام لحركة فتح جبريل رجوب في أنقرة. جاء ذلك بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول اللقاء الذي جرى في العاصمة أنقرة.

الفائزين بعضوية مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأحد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن الفائزين عن دائرة الحسكة هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر عيسى هايس وفصل يوسف، فيما فاز عن دائرة القامشلي كل من كيم حسين إبراهيم ورضوان عثمان سيدو وعبد الحليم خضر العلي ومحمود ماضي العلي. وأضاف أن الفائزين عن دائرة عين العرب بمحافظة حلب هما فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف. وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الهيئة الناخبة في المراكز الثلاثة بعد انطلاق الاقتراع صباح الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب في تلك الدوائر. وزارة التربية السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تبحثان تحديث التعليم المهني وربطه بسوق العمل. بحثت وزارة التربية والتعليم السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GAZ سبل تحديث التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل خلال ورشة عمل أقيمت الأحد في دمشق بمشاركة

شاركة ممثلين عن غرف الصناعة وموجهين اختصاصيين، وتناولت الورشة تقييم واقع التعليم المهني والفجوات الحالية واحتياجات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديد أولويات المهن والاختصاصات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات التنمية. وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية تطوير منظومة التعليم المهني بما يتوافق مع سوق العمل، مشددا على تحديث المناهج وتطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للعمل بعد التخرج. كما أوضحت مديرة التعليم المهني سوسن حرستاني أن خطة التطوير تشمل تحديث المناهج وتأهيل الكوادر وتوسيع نظام التعليم المزدوج بالشراكة مع القطاع الصناعي، بما يتيح للطلاب الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات. تركيا، فتح سكة أخا الكلاكي قارص خطوة جديدة للتطبيع مع أرمينيا. قال الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا سردار قليتش إن فتح خط سكة حديد أخا الكلاكي قارص أمام حركة التجارة بين البلدين يعد خطوة جديدة ضمن مسار التطبيع التركي الأرميني. وأوضح قليتش في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، معربا عن أمله بأن تدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان قد أعلن فتح الخط أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا، معتبرا أن ذلك يمثل تطورا مهما لاقتصاد بلاده. وأشار باشنيان إلى أن الخط المار عبر تركيا وجورجيا سيعزز ارتباط أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، متوقعا إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مع تركيا وأذربيجان وإيران خلال الفترة المقبلة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد توقف

0: عسكرية في حرش جبات الخشب. وفي السياق ذاته توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات الأحد في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وتمركزت لفترة قصيرة قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والمداهمات والاعتقالات في الجنوب السوري، وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي السورية. ضبط طن من مواد تستخدم بتصنيع المخدرات في كوجالي. ضبطت السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد طناً و80 كيلوغراماً من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات خلال عملية مداهمة أمنية نفذت في منطقة داريجة. وذكرت مديرية أمن الولاية في بيان صادر الأحد أن الفرق الأمنية عثرت أيضاً على 161 كيلوغراماً من الحبوب المخدرة إلى جانب مواد خام قادرة على إنتاج 40 مليون حبة مخدرة. وأكد البيان استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. توركسات التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الأحد أن شركة توركسات ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات اعتبارا من العام الجاري. وأوضح أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول أن خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق أولا على متن طائرات شركة آجيت على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بالكامل بحلول عام 2027. وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة TCI لمقصورات الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة آجيت بهدف توفير خدمة إنترنت فضائية عالية السرعة للمسافرين. وأشار الوزير إلى اكتمال الاختبارات الفنية على 122 طائرة ركاب مؤكدا نجاح التجارب واستعداد المشروع للدخول في الخدمة، وبين أن توركسات ستتولى مراقبة حركة الإنترنت بالكامل عبر مركز عمليات الشبكة الخاص بها بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها على متن الرحلات الجوية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. وكل شيء سواهم لي به بدل، وكل شيء سواهم لي به بدل منهم، وما لي بهم من غيرهم بدل. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على عهدهم راض بما فعلوا. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على ودهم راض بما فعلوا. شربت كأس الهوى العذري من ظمأ، ولذ لي في الغرام العل والنهل. فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق، وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق، وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسةً؟

وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا، ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا، ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. فوالذي حجت الزوار كعبته، ومن ألم بها يدعو ويبتهل، لقد جرى حبكم مجرى دمي فدمي، بعد التفرق في أطلالكم طلل. لم أنس ليلة فارقت الفريق، وقد عاقوا الحبيب عن التوديع وارتحلوا. لما تراءت لهم نار بذي سلم ساروا، فمنقطع عنها ومتصل. لا در در المطايا أينما ذهبت، إن لم تنخ حيث لا تثنى لها العقل. في روضة من رياض الجنة ابتهجت، في روضة من رياض الجنة ابتهجت حسنا، وطاب بها للنازل النزل. حيث النبوة مضروب سرادقها، وطالع النور في الآفاق يشتعل. وحيث من شرف الله الوجود به، فاستغرق الفضل فردا ما له مثل. محمد سيد السادات من مضر، محمد سيد السادات من مضر، سر السرارة شمس ما لها طفل. شوارد المجد في معناه عاكفة، وريف رأفته غصن الندى الخضل. تثني عليه المثاني كلما تليت، كما استنارت به الأقطار والسبل. بحر طوارقه بر ومكرمة، بدر على فلك العلياء مكتمل. ما زال بالنور من صلب إلى رحم، من عهد آدم في السادات ينتقل. حتى انتهى في الذرى من هاشم وسما، فتى وطفلا، ووفى وهو مكتهل. فكان في الكون لا شكل يقاس به، ولا على مثله الأقطار تشتمل. به الحنيفة مرساة قواعدها، فوق النجوم ونهج الحق معتدل. ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، إذا العصاة عليهم من لظى ظلل. وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل. يا خير من دفنت بالترب أعظمه، يا خير من دفنت بالترب أعظمه، فطاب من طيبهن السهل والجبل. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الهدى والندى والعلم والعمل. أنت الحبيب الذي نرجو عواطفه، عند الصراط إذا ما ضاقت السبل.

نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، بجاه وجهك عنا تغفر الزلل. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، في كل حادثة ما لي بها قبل. قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل. صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل. والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل. قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل. صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل. والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

نفج نفخ طيب منكم مريم عذب المناهل مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياك وجدي ليمك أعملت عيسى عيساكم كان قبل أحمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فاحطيه.

صبك ومن يم

يا معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى.

Azra Maryam, Maryam, Maryam, Maryam, Maryam, Maryam.

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا نادانا من تحتها لا تحزني حملا هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو ايش قالوا لك انا وانا

هذا الخبر حملة ناداها من تحتها، ناداها من تحتها لا تحزني حملة، هزي لجذع النخل تسقط رطب كالسلو،

تسلم يا با جاء المخاض وضعت طفلا ولي فوسلوا قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل بيده أشارت سلوا عيسى نطق بالمغد عزرا ولا حملة ماماي ماماي ماماي يا با عيسى نطق بالمغد عزرا ولا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين عام حركة فتح الفلسطينية. التقى وزير الخارجية

الفائزين بعضوية مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأحد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن الفائزين عن دائرة الحسكة هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر عيسى هايس وفصل يوسف، فيما فاز عن دائرة القامشلي كل من كيم حسين إبراهيم ورضوان عثمان سيدو وعبد الحليم خضر العلي ومحمود ماضي العلي. وأضاف أن الفائزين عن دائرة عين العرب بمحافظة حلب هما فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف. وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الهيئات الناخبة في المراكز الثلاثة بعد انطلاق الاقتراع صباح الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب في تلك الدوائر. وزارة التربية السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تبحثان تحديث التعليم المهني وربطه بسوق العمل. بحثت وزارة التربية والتعليم السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GAZ سبل تحديث التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل خلال ورشة عمل أقيمت الأحد في دمشق بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وموجهين اختصاصيين. وتناولت الورشة تقييم واقع التعليم المهني والفجوات الحالية واحتياجات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديد أولويات المهن والاختصاصات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات التنمية. وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية تطوير منظومة التعليم المهني بما يتوافق مع سوق العمل، مشددا على تحديث المناهج وتطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للعمل بعد التخرج. كما أوضحت مديرة التعليم المهني سوسن حرستاني أن خطة التطوير تشمل تحديث المناهج وتأهيل الكوادر وتوسيع نظام التعليم المزدوج بالشراكة مع القطاع الصناعي بما يتيح للطلاب الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات. تركيا فتح سكة أخال كلاكي قارص خطوة جديدة للتطبيع مع أرمينيا. قال الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا سردار قليتش إن فتح خط سكة حديدي أخال كلاكي قارص أمام حركة التجارة بين البلدين يعد خطوة جديدة ضمن مسار التطبيع التركي الأرميني. وأوضح قليتش في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، معربا عن أمله بأن تدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان قد أعلن فتح الخط أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا معتبرا أن ذلك يمثل تطورا مهما لاقتصاد بلاده. وأشار باشنيان إلى أن الخط المار عبر تركيا وجورجيا سيعزز ارتباط أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، متوقعا إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مع تركيا وأذربيجان وإيران خلال الفترة المقبلة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة عسكرية في البلدة عقب منتصف الليلة الماضية. وأفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين داخل البلدة وفتشتهما قبل أن تقتاد الشاب المعتقل إلى نقطة عسكرية في حرش جبات الخشب. وفي السياق ذاته

0: مادة تستخدم بتصنيع المخدرات في كوجالي. ضبطت السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد طناً وثمانين كيلوغراماً من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات خلال عملية مداهمة أمنية نفذت في منطقة داريجة. وذكرت مديرية أمن الولاية في بيان صادر الأحد أن الفرق الأمنية عثرت أيضاً على 161 كيلوغراماً من الحبوب المخدرة إلى جانب مواد خام قادرة على إنتاج 40 مليون حبة مخدرة. وأكد البيان استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. توركسات التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الأحد أن شركة توركسات ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات اعتبارا من العام الجاري. وأوضح أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول أن خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق أولا على متن طائرات شركة آجيت على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بالكامل بحلول عام 2027. وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة TCI لمقصورات الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة آجيت بهدف توفير خدمة إنترنت فضائية عالية السرعة للمسافرين. وأشار الوزير إلى اكتمال الاختبارات الفنية على 122 طائرة ركاب مؤكدا نجاح التجارب واستعداد المشروع للدخول في الخدمة. وبين أن توركسات ستتولى مراقبة حركة الإنترنت بالكامل عبر مركز عمليات الشبكة الخاص بها بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها على متن الرحلات الجوية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. وكل شيء سواهم لي به بدل، وكل شيء سواهم لي به بدل منهم، وما لي بهم من غيرهم بدل. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على عهدهم راض بما فعلوا. إني وإن فتتوا

في حبهم كبدي، باق على ودهم راض بما فعلوا. شربت كأس الهوى العذري من ظمأ، ولذ لي في الغرام العل والنهل. فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. فوالذي حجت الزوار كعبته، ومن ألم بها يدعو ويبتهل. لقد جرى حبكم مجرى دمي فدمي، بعد التفرق في أطلالكم طلل. لم أنس ليلة فارقت الفريق، وقد عاقوا الحبيب عن التوديع وارتحلوا. لما تراءت لهم نار بذي سلم ساروا، فمنقطع عنها ومتصل. لا در در المطايا أينما ذهبت، إن لم تنخ حيث لا تثنى لها العقل. في روضة من رياض الجنة ابتهجت، في روضة من رياض الجنة ابتهجت حسنا، وطاب بها للنازل النزل. حيث النبوة مضروب سرادقها، وطالع النور في الآفاق يشتعل. وحيث من شرف الله الوجود به، فاستغرق الفضل فردا ما له مثل. محمد سيد السادات من مضر، محمد سيد السادات من مضر. سر السرارة شمس ما لها طفل. شوارد المجد في معناه عاكفة، وريف رأفته غصن الندى الخضل. تثني عليه المثاني كلما تليت، كما استنارت به الأقطار والسبل. بحر طوارقه بر ومكرمة، بدر على فلك العلياء مكتمل. ما زال بالنور من صلب إلى رحم، من عهد آدم في السادات ينتقل. حتى انتهى في الذرى من هاشم وسما، فتى وطفلا، ووفى وهو مكتهل. فكان في الكون لا شكل يقاس به، ولا على مثله الأقطار تشتمل. به الحنيفة مرساة قواعدها، فوق النجوم ونهج الحق معتدل. ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا. إذا العصاة عليهم من لظى ظلل. وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل. وإنه الحكم العدل الذي نسخت

التي هي الأديان والملل. يا خير من دفنت بالترب أعظمه، يا خير من دفنت بالترب أعظمه، فطاب من طيبهن السهل والجبل، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الهدى والندى والعلم والعمل، أنت الحبيب الذي نرجو عواطفه عند الصراط إذا ما ضاقت السبل، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبي بها قبل، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل، صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل، صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين عام حركة فتح الفلسطينية. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأحد مع الأمين العام لحركة فتح جبريل رجوب في أنقرة. جاء ذلك بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول اللقاء الذي جرى في العاصمة أنقرة.

الفائزين بعضوية مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأحد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن الفائزين عن دائرة الحسكة هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر عيسى هايس وفصل يوسف، فيما فاز عن دائرة القامشلي كل من كيم حسين إبراهيم ورضوان عثمان سيدو وعبد الحليم خضر العلي ومحمود ماضي العلي. وأضاف أن الفائزين عن دائرة عين العرب بمحافظة حلب هما فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف. وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الهيئة الناخبة في المراكز الثلاثة بعد انطلاق الاقتراع صباح الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب في تلك الدوائر. وزارة التربية السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تبحثان تحديث التعليم المهني وربطه بسوق العمل. بحثت وزارة التربية والتعليم السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GAZ سبل تحديث التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل خلال ورشة عمل أقيمت الأحد في دمشق بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وموجهين اختصاصيين. وتناولت الورشة تقييم واقع التعليم المهني والفجوات الحالية واحتياجات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديد أولويات المهن والاختصاصات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات التنمية. وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية تطوير منظومة التعليم المهني بما يتوافق مع سوق العمل، مشددا على تحديث المناهج وتطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للعمل بعد التخرج. كما أوضحت مديرة التعليم المهني سوسن حرستاني أن خطة التطوير تشمل تحديث المناهج وتأهيل الكوادر وتوسيع نظام التعليم المزدوج بالشراكة مع القطاع الصناعي بما يتيح للطلاب الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات. تركيا فتح سكة أخال كلاكي قارص خطوة جديدة للتطبيع مع أرمينيا. قال الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا سردار قليتش إن فتح خط سكة حديد أخال كلاكي قارص أمام حركة التجارة بين البلدين يعد خطوة جديدة ضمن مسار التطبيع التركي الأرميني. وأوضح قليتش في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، معربا عن أمله بأن تدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان قد أعلن فتح الخط أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا معتبرا أن ذلك يمثل تطورا مهما لاقتصاد بلاده. وأشار باشنيان إلى أن الخط المار عبر تركيا وجورجيا سيعزز ارتباط أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، متوقعا إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مع تركيا وأذربيجان وإيران خلال الفترة المقبلة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بدلة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة عسكرية في البلدة عقب منتصف الليلة الماضية. وأفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين داخل البلدة وفتشتهما قبل أن تقتاد الشاب المعتقل إلى نقطة عسكرية في حرش جبات الخشب. وفي السياق ذاته توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات الأحد في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وتمركزت لفترة قصيرة قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والمداهمات والاعتقالات في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي السورية. ضبط طن من مواد تستخدم بتصنيع المخدرات في كوجالي. ضبطت السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد طنا 80 كيلوغراما من المواد الأولية المستخدمة

0: القضية والمتورطين فيها. تركسات التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الأحد أن شركة تركسات ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات اعتبارا من العام الجاري. وأوضح أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول أن خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق أولا على متن طائرات شركة آجيت على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بالكامل بحلول عام 2027. وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة TCI لمقصورات الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة آجيت بهدف توفير خدمة إنترنت فضائية عالية السرعة للمسافرين. وأشار الوزير إلى اكتمال الاختبارات الفنية على 122 طائرة ركاب مؤكدا نجاح التجارب واستعداد المشروع للدخول في الخدمة. وبيّن أن تركسات ستتولى مراقبة حركة الإنترنت بالكامل عبر مركز عمليات الشبكة الخاص بها بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها على متن الرحلات الجوية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. وكل شيء سواهم لي به بدل، وكل شيء سواهم لي به بدل منهم، وما لي بهم من غيرهم بدلوا. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على عهدهم راض بما فعلوا. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على ودهم راض بما فعلوا. شربت كأس الهوى العذري من ظمأ، ولذ لي في الغرام العل والنهل. فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق.

أيام الورى دول، هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا، ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا، ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. فوالذي حجت الزوار كعبته، ومن ألم بها يدعو ويبتهل، لقد جرى حبكم مجرى دمي فدمي، بعد التفرق في أطلالكم طلل. لم أنس ليلة فارقت الفريق وقد عاقوا الحبيب عن التوديع وارتحلوا، لما تراءت لهم نار بذي سلم ساروا، فمنقطع عنها ومتصل. لا در در المطايا أينما ذهبت، إن لم تنخ حيث لا تثنى لها العقل. في روضة من رياض الجنة ابتهجت، في روضة من رياض الجنة ابتهجت حسنا، وطاب بها للنازل النزل. حيث النبوة مضروب سرادقها، وطالع النور في الآفاق يشتعل، وحيث من شرف الله الوجود به، فاستغرق الفضل فردا ما له مثل. محمد سيد السادات من مضر، محمد سيد السادات من مضر، سر السرارة شمس ما لها طفل. شوارد المجد في معناه عاكفة، وريف رأفته غصن الندى الخضل. تثني عليه المثاني كلما تليت، كما استنارت به الأقطار والسبل. بحر طوارقه بر ومكرمة، بدر على فلك العلياء مكتمل. ما زال بالنور من صلب إلى رحم، من عهد آدم في السادات ينتقل. حتى انتهى في الذرى من هاشم وسما، فتى وطفلا، ووفى وهو مكتهل. فكان في الكون لا شكل يقاس به، ولا على مثله الأقطار تشتمل. به الحنيفة مرساة قواعدها، فوق النجوم ونهج الحق معتدل. ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، إذا العصاة عليهم من لظى ظلل. وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل. يا خير من دفنت بالترب أعظمه، يا خير من دفنت بالترب أعظمه، فطاب من طيبه.

أنا السهل والجبل، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الهدى والندى والعلم والعمل، أنت الحبيب الذي نرجو عواطفه، عند الصراط إذا ما ضاقت السبل نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، بجاه وجهك عنا تغفر الزلل، يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، في كل حادثة ما لي بها قبل، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل، صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل، صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين عام حركة فتح الفلسطينية. التقى وزير الخارجية التركية كان فيدان الأحد مع الأمين العام لحركة فتح جبريل رجوب في أنقرة. جاء ذلك بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول اللقاء الذي جرى في العاصمة أنقرة.

الفائزين بعضوية مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأحد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن الفائزين عن دائرة الحسكة هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر عيسى هايس وفصل يوسف، فيما فاز عن دائرة القامشلي كل من كيم حسين إبراهيم ورضوان عثمان سيدو وعبد الحليم خضر العلي ومحمود ماضي العلي. وأضاف أن الفائزين عن دائرة عين العرب بمحافظة حلب هما فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف. وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الهيئات الناخبة في المراكز الثلاثة بعد انطلاق الاقتراع صباح الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب في تلك الدوائر. وزارة التربية السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تبحثان تحديث التعليم المهني وربطه بسوق العمل. بحثت وزارة التربية والتعليم السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GAZ سبل تحديث التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل خلال ورشة عمل أقيمت الأحد